0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا في برنامجنا هذا دروس وعبر من مشهد قرآني إلى المشهد الذي في سورة الذاريات، والذي يرينا هذا المشهد حول قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. أيها الفضلاء النبلاء، في صدارة هذا المشهد القرآني ذكر الضيف، هل أتاك حديث ضيف، مع استخدام أسلوب الاستفهام. وقد وصفت الآية الكريمة أولئك الضيف بالمكرمين، وكلنا يعلم أنهم ملائكة، فلما وصفوا بالمكرمين؟ هل لأن الله أكرمهم كما في سورة الأنبياء بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وفي الانفطار كراما كاتبين، أم لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد أكرمهم إذ هم ضيوفه، أم للأمرين معا؟ أقوال عند سادتنا المفسرين. والذي يهمنا في برنامجنا هذا الدروس والعبر من المشهد، فماذا نستفيد من وصف الضيف بالمكرمين؟ نستفيد أن إبراهيم عليه السلام احتفى بهؤلاء الضيف وهو لا يعرفهم، و لا يعرف طبعا أنهم أنبياء كما قلنا في الحلقات الماضية، ومع ذلك احتفى بهم ذلك الاحتفاء وقرب لهم هذا العجل السمين الحنيذ، وقرب لهم عجلا كاملا، وكان يخدمهم بنفسه، وكانت أيضا في الخدمة أهل بيته، وكل هذا فيه منقبة لإبراهيم عليه السلام إذ أنه كان يعتني بضيفه. إذن هنا وصف هؤلاء الضيف بالمكرمين، فسيدنا إبراهيم عليه السلام أخلاقه أصيلة وليست ردة فعل. يعني الأخلاق أيها الإخوة والأخوات مستويات، فهنالك مثلا شخص إذا أساء إليه شخص رد عليه الإساءة بالإساءة، شخص آخر يتعامل بالأخلاق الأصيلة، إذا أساء إليه شخص هو لا يحب الإساءة، المساء إليه لا يحب الإساءة، فيقابل الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. فإذن هذه قمم في الأخلاق. هنا أيضا جانب مهم أيها الكرام، سنجد أن الله وصف الملائكة بالمكرمين، يعني أن سيدنا إبراهيم أكرمهم مع أنهم ما أكلوا شيئا من ذلك الطعام، مع ما بذله سيدنا إبراهيم وأهل بيته في إعداده وتقديمه للضيوف. ونستفيد من هذا أن صاحب الدار يقدم أحسن ما عنده للضيوف، مع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد يحول حائل بين الضيف وتناول ذلك الطعام، قد يحول حائل بين الضيف وتناول ذلك الطعام، كأن يكون مصابا بمرض السكر أو الضغط أو القلب أو القرحة ونحو ذلك، عافانا الله وإياكم من الأمراض والأسقام. وكأني أرى بعض الناس وقد احتفى بضيفه وأعد له المائدة من صنوف الفاكهة والحلوى واللحم والخبز، فإذا بالضيف لمرضه لا يستطيع أن يأكل كثيرا من تلك الأصناف، فترى صاحب الدار قد تكدرت نفسه وتغير وجهه لما يرى ضيفه لا يأكل من ذلك الطعام، بل ربما أصر عليه أن يأكل وأن هذا الطعام لا ضرر فيه. تجده يقول يا أخي كل وقل بسم الله. يا أخي هذا خطأ يجب أن ننتبه له ويجب أن ننبه عليه إخواننا. بعض الناس بصحة جيدة ولكنه لا يحب الإكثار من طعام العشاء، بل ربما لا يتعشى. تجد صاحب البيت يصر عليه إصرارا على الأكل. وبعض الضيوف أيضا يا إخواني حيي كريم يستجيب لرغبة صاحب الدار فيؤديه ذلك لتخمة أو ضرر صحي. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اشتهى طعاما أكله، وإن لم يشتهه تركه. وما أجمل تلك العبارة التي نسمعها من آبائنا على موائد الطعام: أكرم المرء بما يحب، أكرم المرء بما يحب. إذن هذا من الأخلاق التي ينبغي أن ننتبه لها في إكرام الضيف. وألتقيكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم، يتلوها الشيخ خالد العيناتي.

بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة

0: استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها على مسامعكم الشيخ خالد العيناتي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ، يتلو عليكم ما تيسر من آيات

الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون إلى تلاوة الأطفال بصوت محمد بن إسحاق الرحبي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي محمد بن إسحاق الرحبي، عمري 10 سنوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى.

0: له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى تلاوة الأطفال بصوت محمد بن إسحاق الرحبي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: تجليات الإيمان في صفحات

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي بهر العقول ببالغ حكمته وأبدع الوجود ببديع قدرته، فما من شيء في صفحات الحياة إلا دال على إحكام صنعته. تعيش النفوس المؤمنة حياتها في ظل صلة دائمة بالله تعالى، كيفما قلبت صفحات هذه الحياة وتأملت أحداثها فإنها واجدة في كل ناحية منها آية تهدي إلى الله، ووجها من وجوه الإيمان، وباعثا يعزز فيها اليقين. فالحياة بتعاقب أيامها كتاب مفتوح، سطر الخالق في كل صفحة منه آيات للموقنين، وأودع في كل موقف حكمة للمتأملين، وجعل في كل تجربة رسائل للمستبصرين. ففي الفرح فرص شكر للمنعم، وفي الحزن تربية على الصبر والرجاء، وفي النجاح تذكير بفضل الله وتوفيقه، وفي الإخفاق فتح باب مراجعة وتوبة وتقويم وتعزيز حسن التوكل، وفي الابتلاءات على ما بها من قسوة فإنها تحمل لطفا خفيا في طياتها، تنبه العقول وتوقظ الضمائر، وتكسو القلوب ثوب رقة ولين، وتعيد ترتيب الأولويات، وتقرب من القريب المجيب. وفي اختلاف الليل والنهار وتعاقب الفصول، وفي اكتساء الأرض خضرة وانسياب الماء، دلائل تشهد على حكمة الخالق وسعة رحمته ولطف تدبيره وبديع تقديره. وفي براءة محيي الصغار ووقار مشيب الكبار واجتماع الأحبة وفراقهم، شواهد على تصريف القدير تستدعي تسبيحه وتدعو إلى الخضوع لجلاله. إن النفوس المؤمنة ترى بعين بصيرتها لتوقن بمدبر وراء كل أمر، وتؤمن بمنعم وراء كل سبب، وتطمئن لحكيم خبير وراء كل ابتلاء، وتشهد بلطيف رحيم خلف كل شدة، وتستيقن أن ما يخفى عليها اليوم في غيهب المحن قد يتجلى غدا حينما يذهبه الله برحمته. إن الإيمان بصيرة ذات نقاء وصفاء، يرى بها المؤمن حقيقة الوجود وكنها الأشياء، فلا تستفزه نعمة إلى جحود وبطر، ولا تدفعه مصيبة إلى قنوط وضجر. وهكذا شأن المؤمن، كلما قلب نظره في صفحات الحياة ازداد يقينا بأن هذا الكون كله يردد شهادة الحق، وأن الخالق ظاهر بآياته، متجل بحكمته، قريب برحمته، محيط بلطفه، وأن السعداء هم من يقرؤون هذه التجليات بقلوب حية فيزدادون إيمانا كل يوم، ويمضون إلى الحق على بصيرة. تجلت هباتك في الكائنات، ولطفك في صفحات الحياة، تسبح باسمك كل البرايا، وتصدح حمدا بكل اللغات. صدى الحمد عم زوايا الوجود تردده ألسن الكائنات، فأوزع لنشكر ما قد غمرت وأوليتنا من عظيم الهبات، وهيئ لنا يا لطيف رشادا لنسلك حبا سبيل النجاة. فهيا بنا لله ربنا الذي وسعت رحمته كل ذرة في الوجود، ودل على عظمته كل موجود. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل.

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم.

0: لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور بصائر العارفين وطهر سرائر المخلصين وأقام الحق على أيدي عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بسكن الروح، ونسأله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا عن آداب الاستشارة، الآداب التي تتعلق بالمستشير والآداب التي تتعلق بالمستشار. وفي هذا اللقاء سوف نتحدث عن الأمر الآخر المهم، وهو الاستخارة.
1: سكن الروح.
0: الاستخارة أيها الإخوة والأخوات هي طلب الخير من الله سبحانه وتعالى، طلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى بما ييسره من أمر هذا العبد. هذه الاستخارة ينبغي في أدبها الأول أن يكون الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى في نيته، أن يكون متوجها إلى الله سبحانه وتعالى بكليته. ينبغي أن يكون لسان حال العبد: إني أبرأ إلى الله تعالى من حولي وقوتي، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي أن يكون الإنسان موقنا بالإجابة، وألا يسيء ظنه بربه تعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاستخارة دعاء من العبد لله سبحانه وتعالى، الاستشارة التجاء العبد إلى الله سبحانه وتعالى كي ييسر له كل أموره، أي ييسر له الخير فيما يتردد من أمور الدنيا. الأدب الأول الثقة بالله سبحانه وتعالى وإخلاص النية. الأدب الثاني أن يكون ذلك الأمر الذي يستخير فيه حلالا طيبا مباحا. كما قلنا سابقا في الاستشارة، فإن المعاصي ليس من الوارد أن يستشار فيها، وكذلك المعاصي ليس من الوارد أن يستخير الإنسان ربه تعالى في أمر محرم، فذلك من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إنما تكون الاستخارة في الأمور المباحة، هل يفعل الشيء الفلاني المباح أو الشيء الفلاني هو مخير بين أمرين. فإذا هم العبد بأمر ما وترددت لديه الخيارات وأراد توفيق الله سبحانه وتعالى في أحد الخيارين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشده، كما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال شك من الراوي: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله: فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. هذا التجاء العبد إلى الله سبحانه وتعالى وطلب التيسير في أمره، بحيث يهيئ المولى جل وعلا له الأسباب ويجعل له الخير في أحد الأمرين.
1: سكن الروح.
0: يستفاد من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة أمور. الأمر الأول أن يلتجئ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في كل أموره، وأن يكون مع الله سبحانه وتعالى، فإن من كان مع الله تعالى فإن الله يعصمه من الفشل ويعصمه من الزلل، وإن الله لمع المحسنين. الأمر الثاني أن الاستخارة تكون بركعتين من غير الفريضة، بحيث يصلي الإنسان صلاة من غير الفريضة ثم يدعو بهذا الدعاء. العلماء اختلفوا هل هذا الدعاء يقوله قبل التسليم في تلك النافلة أو بعد التسليم، وعلى كل الأحوال ينبغي للإنسان أن يتوجه إلى الله تعالى بحسن القصد في دعائه، فإن الله تعالى يسمع دعاء العبد إذا صدق نيته مع الله. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. هنا عندما يذكر ذلك الأمر بعد أن يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر في الرواية، ويسمي حاجته، مثلا يقول: إن كان زواجي من فلانة خيرا لي، ومتردد هل يتزوج فلانة أو لا يتزوجها، أو كان مترددا بين فلانة وفلانة، أو كان مترددا هل يتزوج في هذا الشهر مثلا أو في الشهر القادم، أو أي أمر آخر من الأمور التي يتردد الإنسان فيها بين مباحين، وإنما يريد أن يقارن بين الإيجابيات وبين السلبيات، وربما يريد من الله سبحانه وتعالى أن يبين له هل فعلا هذا الأمر فيه إيجابيات وفيه مصالح له، فيسميه: اللهم إن كان مثلا زواجي فلانة أو من فلانة خير لي في ديني، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله. وكذلك في الجانب الآخر يقول: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ويسميه باسمه. ثم بعد ذلك، بعد أن يدعو الله سبحانه وتعالى، لا مانع من أن يكرر هذا الدعاء أو أن يكرر الاستخارة عدة مرات، لا يعني أنه إذا استخار مرة واحدة فإنه لا يصح له أن يستخير مرة أخرى، يمكن أن يكرر الاستخارة أكثر من مرة. ثم من الآداب المهمة أن يعلم أن نتيجة الاستخارة ليست محصورة في رؤيا معينة يراها الإنسان في منامه. هنالك طائفة من الناس يظنون أن نتيجة الاستخارة تكون لا بد أن تكون في رؤيا يراها الإنسان في منامه، وهذا ليس صحيحا. نتيجة الاستخارة هي توفيق الله سبحانه وتعالى، قد تكون برؤيا ينشرح الإنسان صدره بها كي يشجعه على الزواج مثلا من فلانة، فذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعني أن النتيجة تنتظر برؤيا. قد تكون نتيجة الاستخارة تيسير الأمور في الزواج من فلانة وتعسير الأمور في الزواج من فلانة، ربما تكون نتيجة الاستخارة أن يجعل الله تعالى بعض الأمور التي تدفع الإنسان لخيار معين، والخيار الآخر يجعل الله تعالى بعض الأمور التي تمنعه من ذلك الخيار، فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. ومما ينبه عليه العلماء أن بعض الناس عندما يستخير الله سبحانه وتعالى في أمر ما يكون قلبه معلقا بذلك الأمر، مثلا يستخير الله تعالى هل يتزوج فلانة أو لا يتزوجها، هو أساسا متعلق بها سوف يتزوجها لا محالة، وليس في نفسه تردد أبدا في الزواج بها، فهنا لا يستخير الله سبحانه وتعالى في أمر هو حتما مقدم عليه إلا أن يسأل الله تعالى أن يبارك له في ذلك الأمر. كذلك مما ينبه عليه أن بعض الناس ربما يرى رؤيا وربما هو حلم يثبطه عن أمر معين، ذلك الأمر كل الإيجابيات والأمور المحاسن تحيط بذلك الأمر، ربما يريد أن يتزوج مثلا امرأة ما، وهذه المرأة امرأة صالحة ذات خلق ودين وفيها من الإيجابيات الشيء الكثير، ولكن ربما يرى شيئا في المنام يثبطه عن هذه المرأة، ليس ذلك دليلا قاطعا، إذا رأى شيئا في المنام قد يثبطه عن ذلك الأمر لا يعني أن ذلك دليل قاطع يمنع الإنسان من اتخاذ ذلك القرار. إذن الاستخارة قد تكون توفيقا من الله سبحانه وتعالى، وقد تكون أيضا رؤيا ينشرح لها الصدر، ولكن ليست بالضرورة كما أسلفنا. سكن الروح. هذه في شكل مختصر آداب الاستخارة عندما يقدم الإنسان على أمر ما يتعلق بالزواج. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن بعض الأسس وبعض الأحكام الشرعية التي ينبغي أن تكون ماثلة في ذهن العبد المؤمن والمرأة المؤمنة عندما يرتبط بعقد الزواج. إلى ذلك الحين نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر

هو يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتذهل

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.

ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي

بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم

لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع

وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو

الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.

بشر مثلكم يأكل مما تأكلون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين.

عليم. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين.

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون

حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون

أهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
3: المجتمع في القرآن الكريم.
2: برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني.
3: المجتمع في القرآن الكريم.
2: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن تعرفنا على نمط الحوار والمواجهة في مجتمع أصحاب السبت في حال اختلافهم فيما بينهم، وعلمنا أنه كان مجتمعا حضاريا في الحوار والمواجهة، حيث لم يسجل القرآن الكريم عليهم أي سلوك عدواني صدر منهم تجاه بعضهم البعض، وهم مختلفون فيما بينهم في موضوع صيد السمك في اليوم الذي حرم عليهم تشريعا. وقد لاحظنا في المقابل، والذي هو من قام بالتجرؤ على الله تعالى وعلى أحكامه، أنه لم يتصرف بتصرفات عدوانية تجاه من كان يمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، نحن نتصور أن حدث هناك الكثير من الحوارات وأنها كانت عديدة بين جميع الأطراف، وهو أمر طبيعي الحدوث، إلا أن تلك الحوارات ظاهرا لم تصل إلى مستوى العدوانية والتشنج الحاد جدا. فالأطراف الثلاثة والأقسام الثلاثة اتسمت بالحوار الحضاري، ولم ينقل لنا القرآن الكريم أي تجاوزات حصلت من هذه الأطراف على بعضهم البعض. ولكن من المهم أن ننتبه إلى أن الحوارات الهادئة وغير المتشنجة ليس بالضرورة أن تعكس عن إيجابية مضامين الحوار أو متعلقاته ومواضيعه، أو عن إيجابية أفعال المجتمع وأفراده. والآن لنتحدث عن نمط آخر من أنماط شخصية أصحاب السبت. ثانياً، تحليل المجتمع في نمط تفكيره ومنطقه. مجتمع أصحاب السبت كان مجتمعا يعيش على صيد السمك، وكان أيضا تاجرا في الأسماك يصدرها خارج القرية، وكان ممولا كبيرا إن لم يكن ممولا رئيسيا لسائر القرى التي حوله. ومن الطبيعي أن يكون مثل هذا المجتمع ذكيا ماهرا في التمرير لتجارته، فهو يملك مهارات الإنتاج ومهارات ترويج السلعة ومهارات تصدير المنتج. ومن الطبيعي أن تحوي هذه المهارات مهارات الإقناع ومهارات إيصال المعلومة ومهارات الإتيكيت العالي لجذب الزبائن وغيرها من المهارات التي يتمتع بها التاجر عادة، وما تحتاجه التجارة أيضا من المهارات. وما نقله القرآن الكريم من حال هؤلاء أصحاب السبت كشف عن مجموعة من المسائل التي كانت شخصيتهم تتمتع بها من قبيل: أولا، إضافة إلى أسلوب التحاور السلمي الهادئ، وهذا قد تقدم ذكره، كانوا يتمتعون بذكاء ودهاء ومكر. كيف؟ الجواب: إن طريقة التفاف على الحكم الشرعي وعلى يوم السبت المحرم فيه الصيد دل على أنهم يتمتعون بذكاء مقرون بدهاء ومكر، فإن الذكاء بما هو ذكاء ممدوح لدى الناس، إلا أن الذي ينظر به إلى الذكاء في الأشخاص ليس فقط إلى ما يتمتعون به من هذه الصفة وهي الذكاء، بل تقترن النظرة، وهكذا ينبغي أن يكون، بصفات أخرى في شخصيتهم. فهل هذه الشخصية التي تتمتع بالذكاء تمتلك الصفات الفاضلة أم لا؟ هل تمتلك الملكات الفاضلة أم لا؟ فيمكن تقريب المطلب بلوحة المفاتيح التي يستعملها الإنسان في هاتفه وفي جهاز الحاسوب أو في اللوح الإلكتروني وغيره، فالحاجة أصبحت ملحة إلى لوحة المفاتيح. إلا أن ذات اللوحة بما هي على رغم أهميتها، فإن في استعمالها يحتاج إلى اقتران أخلاقيات التعامل، أخلاقيات الاستعمال. وإلا فإن ما نشاهده من جرائم المنصات الإلكترونية فهي كثيرة ومتنوعة ومتعددة، وكل هذا يحدث بكبسة زر على لوحة المفاتيح، أليس كذلك؟ ومن هنا نقول إنما يحتاج الإنسان إليه ليس فقط الذكاء، بل الذكاء مقرونا بصفات وملكات فاضلة. عندئذ يصبح الذكاء صفة إيجابية ممدوحة في الإنسان. ولكن لو استعمل الذكاء فيما يضر الإنسان والبشرية ففي هذه الحالة يصبح الذكاء مذموما. إن أصحاب السبت كانوا أذكياء وكانوا يتقنون مهارة استعماله واستخدامه، إلا أن هذا الذكاء أصبح يستعمل في التجاوز على الخطوط الحمراء. هذا الذكاء أصبح مصدر قلق وضرر لدى البعض منهم. هذا الذكاء أصبح يستعمل لأغراض مذمومة وغير صحيحة. ترى أين كمنت المشكلة لدى هذا المجتمع؟ لماذا استعمل الذكاء بشكل غير صحيح؟ هل هناك دوافع معينة دفعتهم إلى ذلك؟ وما هي؟ وكيف وجدت هذه الدوافع؟ وهل يمكن إدارتها بالشكل الإيجابي؟ وكيف؟ وما هي الأدوات لإدارة هذه الدوافع السلبية؟ وهل يمكن تحويل تلك الأدوات إلى دوافع إيجابية؟ نعم، أسئلة كثيرة ترد في الذهن ومحتاجة إلى إجابات شافية. طبعا إننا لا يمكن أن نغطي هذه الأسئلة بإجاباتها هنا في هذه الحلقات ذات موضوع معين، ولكن نسأل الله تعالى التوفيق لتناولها في مجالات أخرى إن شاء الله. ونقول إن الذكاء الذي كان لدى أصحاب السبت كان يحتاج إلى مهارة استعماله بالنحو الصحيح، كافلا لتحريف الذكاء لديهم إلى استعمال سلبي. ولأجل استعماله بشكل صحيح يحتاج أولا إلى من يساعدهم على اكتشاف الخلل الموجود في أنفسهم، وهذا الخلل عظيم وخطير جدا بحيث يكفل لتحريف الذكاء لديهم إلى الاستعمال. ولأجل استعماله بشكل صحيح يحتاج أولا إلى من يساعدهم على اكتشاف الخلل الموجود في أنفسهم، هذا الخلل الذي هو قوي وخطير إلى درجة أنه يحرفهم إلى استعمالات سلبية. ولأنهم فاقدون لهذه المعرفة وجاهلون بأحوالهم وأنفسهم، كان لابد من دخول العنصر الغيبي الإلهي في البين لتولي مهمة كشف النفوس لأصحابها. فكان لابد من الارتطام بشيء يهزهم من أعماقهم، وبالتالي يكشف لهم ذلك ما في بواطن نفوسهم وعقولهم وأرواحهم. فكان الارتطام متمثلا في حاجز الحكم الشرعي الإلهي الذي كان مفاده حرمة الصيد في يوم السبت. وحاجز الحكم الشرعي من أهم المحطات في حياة الإنسان لاستكشاف الذات وما فيها من الصفات والملكات، وهذا الأمر من أهم ما تقوم به التربية الإلهية للعباد، حيث يعرف هذا بالامتحان الإلهي أو بالابتلاء الإلهي أو بالفتنة الإلهية. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، صدق الله العلي العظيم. فتعرض هؤلاء إلى امتحان لم يكن صعبا حقيقة حسب الظاهر، إلا أنه كان محكا مهما جدا لاستبيان حقيقة ما تنطويه قلوبهم. وبتعبير علمي إن أولئك تعرضوا للامتحان الإلهي لاستكشاف بواطنهم وما عليه صفاتهم وملكاتهم النفسانية في الحقيقة. وهذه البواطن ليس من السهل معرفتها، لأن السمات الخارجية للإنسان لها القدرة على إخفاء تلكم الحقائق النفسانية والعقلية والروحية، حيث أن الإنسان يمكنه أن يتصنع الإيجابية بسمات جميلة ويظهر الجاذبية بمظهره الخارجي إلى تلكم السمات التي يتحلى بها، وهذا الذي يعرف بفن الإتيكيت، وهو إظهار سمات حسنة في المواقف المناسبة وفق ما يتطلبه الموقف. وهذه السمات تقبل التغيير بسرعة ولها القدرة على التكيف مع مختلف الأجواء والظروف، ولهذا يمكننا أن نقول بأن السمات الإنسانية تقبل أن تتلون وتتكيف وأن تختفي بسرعة مثلما ظهرت بسرعة. وللحديث تتم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: المجتمع في القرآن الكريم.
2: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ عمار اليحيى.

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتوكل

الله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز.

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم

0: استمعنا وإياكم لآيات من الذكر الحكيم، تلاها عليكم القارئ عمار اليحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 35 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقفنا عند كلمة المستقيم، وهي كلمة مجرورة لأنها صفة لكلمة القسطاس، والصفة تتبع الموصوف. المستقيم صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها، والجملة الفعلية زنوا بالقسطاس المستقيم معطوفة على الجملة، وأوفوا الكيل إذا كلتم فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من وقوف على كلمة القسطاس، وقد يخطر بالذهن ابتداء أن هذه الكلمة معناها العدل أو ما شابه ذلك من المعاني، إلا أن الباء التي دخلت على كلمة القسطاس هي للاستعانة، والباء التي تدخل للاستعانة أو الباء التي تكون للاستعانة تدخل على الآلة أصلا، كقولهم: كتبت بالقلم، وفي القرآن: علم بالقلم. وعلى هذا تكون كلمة القسطاس آلة، كما أن القلم آلة تستعمل في الكتابة. ولذلك جاء في كتاب العين للخليل بن أحمد: القسطاس والقسطاس لغة، والمعنى يكون بكسر القاف ويكون بضمها، القسطاس والقسطاس لغة، أقوم الموازين، ويقال هو الشاهين، والمعنى يطلق على نوع من أنواع الموازين يسمى الشاهين. وقد يكون معنى كلامه أن هذه الكلمة تستعمل أيضا في معنى آخر وهو الشاهين، والشاهين طائر، إلا أن الأول هو الأولى في حمل كلام الخليل بن أحمد، فالشاهين هو نوع من أنواع الموازين وهو أقوم الموازين. القسطاس والقسطاس لغة، أي بضم القاف، أقوم الموازين، ويقال هو الشاهين. ونجد كلاما قريبا من هذا المعنى في الجمهرة لابن دريد، فقد جاء في الجمهرة: فأما القسطاس والقسطاس، فقد ذكر اللغتين اللتين ذكرهما الخليل بن أحمد، وكثيرا ما ينقل عن الخليل كما ينقل غيره عن الخليل، فأهل العربية من بعد الخليل عيال على الخليل، فهو السابق في هذا الشأن. قال في الجمهرة: فأما القسطاس والقسطاس والقسطان، ذكر لغة ثالثة بضم القاف، إلا أن الحرف الأخير نون وليس سينا. فأما القسطاس والقسطاس والقسطان فهو الميزان بالرومية، فقد أضاف أن هذه الكلمة من المعرب، والمعرب هو الذي استعمل في لغة قبل استعماله في العربية، ودخل في العربية واستعمل قبل أن يتنزل القرآن. وهذه المسألة، وهي مسألة المعرب، مسألة جدل وكلام بين المشتغلين بتفسير القرآن الكريم، فمنهم من يثبته وألف في ذلك مؤلفات، ومنهم من ينكره ويقول ليس في القرآن معرب. وقد يقال إن تلك الكلمات وإن كانت معربة إلا أنها دخلت على العربية وجرت على ألسنة العرب قبل أن يتنزل القرآن. ووصف القرآن بالعربي اشتهر بأن معناه المبين أو الفصيح، وهو الذي يكون الغاية في الفصاحة والبيان. فأما القسطاس والقسطاس والقسطان فهو الميزان بالرومية، إلا أن العرب قد تكلمت به وجاء في التنزيل، فهو يشير إلى هذه الآية التي بين أيدينا. وذكره أيضا في موضع آخر من الجمهرة فيما يأتي من الكلمات على وجهين، فيكون على وزن أو يكون بضم الأول ويكون بكسره أيضا. وقد ذكر الكثير من الكلمات في هذا الباب، ومن تلك الكلمات التي ذكرها هذه الكلمة التي بين أيدينا، وهي كلمة قسطاس. وقبلها ذكر كلمة فرعون فقال وفرعون وفرعون بضم الفاء، وقسطاس وقسطاس. فقد ذكر هذه الكلمة بأنها من الكلمات التي تأتي على وجهين، وقد ذكر في الموضع المتقدم أن فيها لغة ثالثة وهي القسطان بضم القاف، على أن الأخير من الحروف هو نون لا سين على ما هو المشهور والذي جرى عليه التنزيل أو الذي تنزل به القرآن الكريم. والخلاصة أن القسطاس آلة ويراد بها الميزان، وقد ذكر الخليل بأنها أقوم الموازين. وعلى هذا تكون الباء الداخلة على كلمة القسطاس للاستعانة، ومن المعلوم أن الباء التي للاستعانة تدخل على الكلمات التي تكون آلة. وفي موضع آخر من الجمهرة أكد أن القسطاس وهو الميزان من المعرب أو من المعرب، والقسطاس الميزان وهو معرب، والمعنى منقول من لغة أخرى إلى العربية واستعمل قبل أن يتنزل القرآن الكريم. وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، وهي جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف للخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. خير خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وأحسن تأويلا الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أحسن اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، تأويلا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقد تقدم مرارا أن المنصوب من الكلمات التي تأتي بعد أفعل تعرب تمييزا، والجملة ذلك خير وأحسن تأويلا جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب ذيل بها الكلام الذي قبلها. ونقف عند كلمة تأويلا ومعناها في هذا الموضع المآل أو العاقبة، وقد ذكرت في العين إلا أنها ذكرت بغير هذا المعنى الذي وردت به الآية الكريمة، فقد جاء في كتاب العين: والتأول والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه، والمعنى أنه يؤتى بلفظ آخر يفسره لأنه على لفظه لا يكون ظاهرا فهو تأويل. ومعنى التأويل نقل المعنى من كلام أو نقل المعنى من صورة إلى صورة بكلام، أو بيان المعنى بحيث ينتقل إلى صورة أوضح بألفاظ غير الألفاظ التي فسرت. قال: نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله، فاستشهد بهذا البيت في هذا الشأن. ونجد كلاما في الكشاف يوضح معنى هذه الكلمة، فقد جاء في الكشاف: وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة، وهو تفعيل من آل إذا رجع، وهو ما يؤول إليه، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد يكون في الكلام ما يشبه الاستعارة، بحيث إن المعنى الذي ذكره الخليل ينطبق على هذا الموضع من القرآن، والمراد أن تلك الحال صورت في صورة كلام، إلا أن ذلك الكلام أوضح بكلام أوضح من سابقه بغير ألفاظه، فعلى هذا يكون هذا التصوير فيه شيء من الاستعارة، بحيث شبهت هذه المعاني أو شبهت هذه الأوصاف بألفاظ ليست ظاهرة، وأظهر معناها وأبرز باستعمال ألفاظ أخرى، كما يقع ذلك في التأول والتأويل. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 36 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم جملة فعلية، وهي معطوفة على الجمل التي قبلها والتي ورد فيها أوامر ونواهي، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم.

0: كريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم

مُسْوَدَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ.

قال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم

صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت

مسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداء

كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت

لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم.

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب

أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين

فقد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو

هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول

الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل

ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات

بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم

فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ

ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث.

أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية

أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.

وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين

عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني

آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة

رَأَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من

ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم

بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون

تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم

كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة. جلالة السلطان المعظم يؤكد أن سلطنة عمان وكازاخستان تمتلكان إمكانات هائلة لتعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وعاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرة التفاهم في عدد من المجالات. إلى التفاصيل. أكدت سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفقتا على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجمهورية كازاخستان. وفيما يأتي نص البيان: بدعوة كريمة من فخامة قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان يومي 5 و6 من أكتوبر 2026 في زيارة تاريخية تعد الأولى من نوعها لسلطان عمان إلى كازاخستان، وتمثل محطة بارزة في مسيرة العلاقات العمانية الكازاخستانية ودافعا جديدا نحو توطيد أواصر التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. أجريت خلال الزيارة مباحثات مثمرة رفيعة المستوى أتاحت الفرصة لتبادل شامل للآراء حول الوضع الراهن للعلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية. وتناول القائدان المشروعات المشتركة القائمة وسبل تكثيف التعاون وتعزيزه، فضلا عن القضايا الملحة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأعربا عن ارتياحهما للطابع الودي والبناء الذي تتسم به العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، وعن التزامهما المشترك بمواصلة تطوير التعاون وتوطيده في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبحضور قائدي البلدين جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها اتفاقية حكومية دولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية الخدمات الجوية، واتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك. كما جرى التوقيع على اتفاقية بشأن إنشاء بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان، واتفاقية إنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني، إلى جانب عدد من المذكرات التفاهم بين الجهات الحكومية في البلدين والتي تغطي مجالات مختلفة من التعاون. وعقب استعراض شامل لمسار تطور العلاقات بين البلدين وتبادل الآراء حول جملة من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، أعلن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس ما يلي: أولا، أكد قائد البلدين بأن العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون البناء، وجددا التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الشراكة العمانية الكازاخستانية. كما جدد الجانبان التزامهما بالعمل متعدد الأطراف وبالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة جميع الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدين أهمية تسوية النزاعات والصراعات بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية.
ثانيا، أكد القائدان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفقا على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين ومعالجة العوائق التجارية القائمة وتيسير نفاذ منتجات كل من البلدين إلى أسواق الآخر. ثالثا، جدد القائدان التأكيد على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة والموارد الطبيعية والصناعات التحويلية والأغذية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين، ورحبا كذلك بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والسياحة. رابعا، أكد قائد البلدين على الأهمية المتزايدة لمواصلة تعميق التعاون الاستثماري في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، كما أكدا على الفرص الواسعة المتاحة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة التي تسهم في إنشاء طاقات إنتاجية جديدة وتوفير فرص العمل وتوسيع آفاق التعاون الصناعي. كما أكد القائدان على أهمية تنمية الروابط التجارية وإقامة شراكات ذات منفعة متبادلة بين مركز أستانا المالي الدولي ومركز عمان المالي الدولي. خامسا، أشاد القائدان بالدور الذي تطلع به اللجنة العمانية الكازاخستانية المشتركة، وأكدا على أهميتها في مواصلة تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. سادسا، أكد قائدا البلدين على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الترابط في مجالي النقل والخدمات اللوجستية بين آسيا الوسطى ومنطقة الخليج، منوهين على ما تمتلكه سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان من إمكانات كبيرة للإسهام في تطوير ممرات نقل ولوجستيات فعالة ومستدامة تربط أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من المناطق الرئيسة. سابعاً، أكد القائدان أهمية تدشين خطوط طيران مباشرة ومنتظمة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان في الفترة القادمة باعتبارها عاملاً مهماً في تيسير الصلات التجارية والسياحية والثقافية وتوسيعها وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين. ثامناً، أشار القائدان إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع التعاون في القطاع الزراعي ومجال الأمن الغذائي. تاسعاً، جدد القائدان اهتمامهما المشترك بمواصلة توسيع التعاون في قطاع الطاقة وتعميقه، وأبدى الجانبان استعدادهما لاستكشاف فرص تطوير وتنفيذ مشروعات مشتركة ذات منفعة متبادلة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والإنتاج الصناعي والصناعات التحويلية. عاشرا، أكد القائدان على الإمكانات الكبيرة لمواصلة تطوير التعاون في مجالات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار وتنمية رأس المال البشري، وأبدى الجانبان استعدادهما لتيسير توثيق التواصل وإقامة الشراكات بين شركات التكنولوجيا ومراكز الابتكار والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية في البلدين بهدف تشجيع تبادل المعارف والابتكار وتطوير المبادرات ذات المنفعة المتبادلة. 11، أعرب القائدان عن اهتمامهما بمواصلة توسيع التعاون في مجال التعليم وتعميقه بما في ذلك تبادل الطلبة وأعضاء الهيئات الأكاديمية وتطوير برامج تعليمية مشتركة وتشجيع مبادرات البحث العلمي المشترك، ورحب الجانبان بمواصلة تطوير الروابط المؤسسية وبرامج التبادل بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمنظمات الثقافية في البلدين، وأعربا عن دعمهما لذلك. 12، جدد القائدان استعدادهما للحفاظ على حوار سياسي منتظم وعلى الاتصالات على أعلى المستويات، وأعربا عن عزمهما على مواصلة التواصل بين حكومتي البلدين وتطوير العلاقات البرلمانية وتعزيز الاتصالات بين المؤسسات والهيئات الحكومية. وأعرب فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف عن خالص تقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على زيارة دولة قام بها إلى جمهورية كازاخستان، وعلى ما يليه جلالته من اهتمام ودعم لمواصلة تطوير العلاقات الكازاخستانية العمانية متعددة الأوجه. ومن جانبه، أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما جلالته والوفد المرافق له، مؤكدا التزام سلطنة عمان بمواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمر للمنفعة المتبادلة مع جمهورية كازاخستان. ووجه جلالته دعوة كريمة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف لزيارة سلطنة عمان.
وقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بزيارة إلى مركز أستانا المالي الدولي بالعاصمة الكازاخستانية أستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. واطلع جلالته خلال الزيارة على منظومة العمل في المركز ودوره في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الأسواق المالية إلى جانب إسهاماته في استقطاب الاستثمارات الدولية وتوفير منصة مالية تربط كازاخستان بالأسواق العالمية. كما استمع جلالته وفقه الله إلى إيجاز عن اختصاصات المركز ومبادراته في مجالات التمويل والاستثمار والأسواق المالية وتقنيات المالية والتمويل الإسلامي وما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي زيارة جلالة السلطان المعظم للمركز في إطار اهتمام سلطنة عمان بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جمهورية كازاخستان والاستفادة من التجارب في تطوير القطاعات المالية والاستثمارية بما يفتح آفاقا أوسع للشراكة بين البلدين. شهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان منتدى الأعمال العماني الكازاخستاني بالمركز المالي العالمي بمدينة أستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. وأشاد جلالة السلطان بما تشهده مجالات الشراكة والاستثمار بين البلدين من نمو وتطور في عدة مجالات داعيا إلى مد جسور جديدة من الشراكات الاستثمارية والاقتصادية في مختلف القطاعات واكتشاف الفرص المتاحة في البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة. نظم المنتدى غرفة تجارة وصناعة عمان والشركة الوطنية كازاخ انفست الكازاخستانية بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان بمشاركة عدد من المسؤولين وأصحاب وصاحبات الأعمال من البلدين الصديقين. وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا شهد مراسم تبادل عدد من الوثائق حيث وقع البلدان على 5 اتفاقيات وعشر مذكرات تفاهم إلى جانب مذكرة شروط ومذكرة تعاون واتفاقية تنفيذية واتفاقيتي تعاون. وتضمنت الاتفاقيات الانضمام لعضوية بنك التنمية الأوراسي ووجود بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار والنقل الجوي وإنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني. وشملت مذكرات التفاهم التعاون في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب الأكاديمي والتدريب والتعاون المالي والثقافي والشبابي والتعاون المتعلق بالتحقيق في الحوادث والوقائع وتعزيز الربط بين الممرات الدولية والاتصالات وتقنية المعلومات والتعاون في المجال الصحي والزراعة والثروة الحيوانية والأسماك. كما شملت مذكرات التفاهم توطيد التعاون بين غرفة تجارة وصناعة عمان والغرفة الوطنية لرجال الأعمال الكازاخستانية وبين الأكاديمية السلطانية للإدارة ومركز الخدمة العامة الكازاخستاني. وتضمنت مراسم التوقيع على اتفاقية تنفيذية للصندوق الاستثماري المشترك تأسيس صندوق استثماري مشترك واتفاقيتي تعاون بشأن فرص الاستثمار في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بين شركة أوكيو والشركة الوطنية كازموناي غاز واتفاقية التعاون الاستراتيجي لتطوير الطاقة المتجددة في جمهورية كازاخستان والأسواق الدولية بين شركة أوغرين وشركة سامروك إنرجي ومذكرة تعاون بشأن إنشاء المركز العماني الكازاخستاني للذكاء الاصطناعي في اكتشاف المعادن ومذكرة الشروط لتطوير المدينة الترفيهية وتشغيل فندق ريكسوس في سلطنة عمان. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني ومعالي أنور بن هلال الجبري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان وسعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان
وأشرف بن حمد المعمري رئيس مجلس إدارة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أو جرين، ومطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان، وعن الجانب الكازاخستاني معالي مختار تليو بيردي وزير الشؤون الخارجية، ومعالي منورلان سورانابايف وزير النقل، ومعالي نورلان زاكوبو الرئيس التنفيذي لسامروك كازينا، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي الديار العربية 27 ونجاح المملكة في تنظيم البطولة. أعرب جلالته فيهما عن خالص التهاني للمملكة الشقيقة قيادة وشعبا بهذا الإنجاز الرياضي، مشيدا أيده الله بالتنظيم المثالي للبطولة في هذا المحفل الرياضي الأخوي وما اتسمت به المنتخبات الخليجية الشقيقة من روح رياضية عالية وأداء فني متقدم، راجيا للرياضة الخليجية تحقيق المزيد من الإنجازات. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة. جلالة السلطان المعظم يؤكد أن سلطنة عمان وكازاخستان تمتلكان إمكانات هائلة لتعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وعاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.

بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم

ميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

النار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منه

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

يرثون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع

لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة

المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب

أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم

أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. قد خصصنا هذه الحلقة لتناول الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق مواقعنا المعتادة، وهي أسئلة كثيرة وكثيفة واحتاج إلى أن نفرد لها حلقات أحيانا. ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. فأهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة وما فيها من حكم وفوائد وأحكام. ونرحب باسمكم أيضا بفضيلة الشيخ الجليل. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. هنا مجموعة من الأسئلة التي طرحها الشباب عن التفسير أو الإخوة المشاركون عن التفسير، وسنفرع عليها بعض الأسئلة الأخرى ثم نأتي إلى أسئلة أخرى بحول الله. الغلابي هكذا سمى نفسه، يقول في دعاء موسى عليه السلام في قوله تعالى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ما صحة ما يقال في الروايات أن الإجابة ظهرت أو جاءت، أو أن الله استجاب لموسى عليه السلام بعد 40 سنة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن القول بأن إجابة دعاء موسى وأخيه هارون عليهما السلام في فرعون وملئه كانت بعد 40 سنة قول متداول كثيرا في كتب التفسير، نسب إلى ابن جريج وإلى مجاهد ونسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مع قول آخر أيضا ذكر في كتب التفسير وقد نسب إلى علي بن الحسين بن محمد أن المدة كانت 40 يوما، ولكن كلا القولين لا يستندان إلى سند يمكن التعويل عليه، بل صرح عدد من المحققين أن هذه الروايات إنما هي من قبيل الإسرائيليات التي سرت إلى كتب التفسير، ولا إشارة في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يؤخذ منها المدة التي كانت بين دعاء موسى عليه السلام وأخيه هارون عليه السلام وبين إجابة الدعاء. ولذلك فإن السلامة في ترك الخوض في قدر هذه المدة. وإن كانت قد نسبت إلى ابن عباس، إلا أن لفظ ابن عباس كان كما هو عند البغوي وابن كثير زعموا أو يزعمون أنها كانت 40 سنة، فلم يكن ذلك قولا يميل إليه، بل ورد بصيغة التمريض التضعيف. وهكذا صنع كثير من المفسرين حين رووا هذا القول، فإنهم رووه أيضا بصيغة التمريض وروي وقيل، وعلى هذا فلا يمكن التعويل على شيء من هذه الأقاويل، والله تعالى أعلم.
0: متى نفهم قول الصحابي بأنه من قبيل المرفوع أو من قبيل رأيه الشخصي؟
1: نعم، إذا أما إذا وجد تصريح كأن يقول أمرنا أو كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو نهينا عن كذا، فهذا تصريح، فهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يوجد تصريح ولا تلويح، لم توجد إشارة، والمقصود بالإشارة أي أن يكون ذلك القول مما لا يمكن أن يكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن أن يكون من رأي الصحابي ولا من اجتهاده بنفسه، بل هو مما لا يمكن أن يكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعرف بقرائن تتعلق بالموضوع وتتعلق بالصيغة، كأن يكون ذلك من أمر الغيب، وأن يأتي أيضا بألفاظ فيها جزم ويقين لا بصيغ التشكيك والتضعيف، وألا يعارض بما هو أقوى منه.
0: نعم.
1: فإن انتفت كل هذه القرائن فحينئذ يكون مما ينسب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى تابعيهم من بعدهم، ولم يمحص ولم يحقق، فتلقي دون تمحيص وتدقيق وأثبت في كتب التفسير. ولهذا نجد أن المحققين منذ وجدت هذه المصنفات وهم يعملون ملكاتهم العلمية في فرز هذه الروايات وفحصها وتحقيقها لاستخراج الصحيح منها المقبول بناء على هذه الأسس العلمية، والله تعالى أعلم.
0: طيب فضيلة الشيخ، في هذه الآية نفسها مجموعة من القضايا التي يمكن أن يأخذها الإنسان تأملا في كتاب الله تعالى، وقضية التأمل نحتاج فيها إلى ضابط إن شاء الله تعالى لاحقا. يعني هنا موسى عليه السلام دعا على فرعون، لم يدعو عليه بالموت، إنما دعا على أمواله وكذلك آله، ودعا أن يشد على قلبه. ما الذي نفهمه من هذه الآية أن موسى عليه السلام لم يدعو بموت فرعون على فرعون بالموت، إنما دعا على وضعه الاقتصادي بأن يتأزم حتى يتذكر الله ويؤمن بالله تعالى؟
1: وصدر الآية الكريمة بداية الدعاء: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ومما يعين على فهم الآية الكريمة أن نتبين معنى هذا الدعاء: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولو تلخيصا، إذ تقدم الجواب في هذه المسألة، ولكن من باب التذكير، هناك وجوه ثلاثة، لأن الإشكال الأكبر هو كيف ساغ لنبي من أنبياء الله عز وجل أن يدعو على قوم بالهلاك وبإصابتهم بالعذاب الأليم وبأن لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وهم رسل هداية ورحمة للناس جميعا. والجواب عن ذلك قلت من ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول فهو أن هذا الجزء من الآية الكريمة فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ورد على جهة جواب السؤال، جواب الدعاء، فكأن الله تبارك وتعالى يجيب موسى عليه السلام أن دعاءه قد أجيب، والإجابة بأن هؤلاء لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. هذا وجه. وقيل بأن العطف هنا الفاء للعطف، وهي معطوفة على ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا هو الوجه الثاني. والوجه الثالث هو أن الله تبارك وتعالى أطلع موسى عليه السلام أنه لا رجاء في هؤلاء القوم، وأنهم يزدادون عتوا وطغيانا وتنكيلا بموسى عليه السلام وبالمؤمنين معه من بني إسرائيل، كما حصل ذلك مع نوح عليه السلام، إذ أطلعه الله تبارك وتعالى ورأى هو أن هؤلاء القوم لا يأتي منهم إلا كل شر ومعارضة وكفر بالله تبارك وتعالى، ولذلك توجه نوح عليه السلام بالدعاء: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكذلك موسى عليه السلام حصل له مثل هذا، فتوجه إلى ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء. هذه الوجوه وإن تفاوتت في قوتها وفي ما تستند إليه من دلالة اللغة والسياق، لكنها جميعا لا تخرج عن الصواب، فهي كلها وجوه صالحة صحيحة. فإذا أعملناها تبين لنا أن دعاء موسى عليه السلام ما كان يقتصر على الأموال والزينة التي فيها فرعون وملئه حصرا، وإنما أن يكون ما يصيبهم مسبوقا بتنكيل وتنغيص حتى فيما اعتادوا عليه وألفوه من ما يتمتعون به من الأموال ومن الزينة، فقد دعوا لذلك. ورد في كتب التفسير: ما الطمس الذي اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم؟ فقيل الطمس بمعنى الإهلاك والاستئصال، الإتلاف الذي يؤدي إلى الاستئصال، وهذا فيه من التنكيل ما لا يخفى. فيجرد هذا الإنسان المدعو عليه، يجرد من كل ما يحتاج إليه، حتى قال بعض المفسرين بأن كل ما يتناولونه يصير حجارة، لأن موسى عليه السلام دعا بذلك. ولكن المقصود هو المعنى العام المأخوذ، وهو أن يصيبهم الله تبارك وتعالى بالشدة والنكال، وأن يصيبهم من الضر ما لا يطيقون. ففي هذا إهلاك لأحوالهم كما هو إهلاك لأموالهم وما يتمتعون به، والله تعالى أعلم. جميل.
0: طيب، ننتقل إلى سؤال ثاني، ويبقينا أيضا في القرآن الكريم، ولكن من جهة أخرى. ربما يعني أحيانا تلجأ بعض الدراسات إلى الإسقاط المعرفي أو محاولة تبرير دراسات معينة من خلال وجود إشارات لها في القرآن الكريم. عبد الله الحداني يقول: هل في القرآن الكريم ما يمكن أن يستدل به أو يستشف منه على وجود علاقة بين السلوك الحشري والحيواني والظواهر الطبيعية كالأمطار والأعاصير والزلازل وغيرها؟
1: الجواب: إن كان يشير إلى ما يعرف بتأثير الفراشة، وظني أنه يشير إليه، لأن ما ذكره من الحشرات يصدق على الفراشة، وما ذكره من مسببات وهي الأعاصير والكوارث الطبيعية هي عين ما يذكره هؤلاء الذين يتحدثون عما يعرف بنظرية الفراشة. وسيأتي شيء من بيانها. لكن أولا، الجواب المباشر على سؤالي هو ما في كتاب الله عز وجل من مثل قوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وربنا تبارك وتعالى يقول كذلك: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فما من شيء يقع في هذا الكون من دقيق أو جليل، من صغير أو كبير، إلا وهو بتدبير وتقدير من الله تبارك وتعالى الحكيم القادر المدبر لهذا الكون والمتصرف فيه، الذي له الحكم والأمر جل وعلا. وهذا من جوهر عقيدة المؤمن. وقد أرسل الله تبارك وتعالى في هذه الحياة نواميس وقوانين بتدبير منه وتقدير. ولذلك كان من أقوى ما يحتج به المسلمون على غيرهم ممن ينكرون وجود الله تبارك وتعالى وينفون الخالق وينفون أن يكون خالقا سبحانه وتعالى، هو ما يعرف بقانون حدوث العالم، أن كل محدث لا بد له من محدث، والكون حادث فلا بد له من محدث. وهذا يشمل تفاصيل كأن يكون لهذا الكون بداية، وأن المحدث لهذا الكون الذي له بداية لا بداية له، وإلا كان هناك دور. وهي يعني نظرية يتبناها كثير من الذين يؤمنون بوجود الله حتى من غير المسلمين، أو هي حجة وبرهان، حتى أنهم يسمونها نظرية الكلام لأنهم أخذوها من علماء الكلام المسلمين. فقانون السببية عند المؤمنين قانون مضطرد، لكنه مستند إلى السبب الأول الموجد، وهو الله تبارك وتعالى المقدر لكل شيء. فالأسباب لا تستقل بذاتها، وإنما بتقدير من الله تبارك وتعالى وتدبير بحكمته سبحانه. هذا هو الذي يؤمن به المؤمنون، الذي يؤمن به أهل الإسلام. وعلى هذا فإن أي سبب ولو كان دقيقا صغيرا سينتج مسببات، وهذه المسببات قد تتوالى، أي يؤثر بعضها في بعض فيكون الأثر كبيرا. فهم يضربون مثالا بفراشة ترف جناحيها في غابات الأمازون، فيؤدي ذلك إلى أعاصير وأمطار في تكساس على سبيل المثال أو في الصحراء الكبرى، ولا يقصدون أن رفة جناحي الفراشة هي التي أفضت مباشرة، وإنما تسلسلت الأحداث وتتابعت، فتلك الرفة أثرت في حركة الهواء وفي الذبذبات، فذلك أثر في شيء آخر ثم في شيء آخر، وهكذا تتوالى المسببات إلى أن نصل إلى شيء عظيم. أيضا هذا القدر إذا أخذناه بما في كتاب الله عز وجل من الآيات التي تقدم ذكرها وما أشبهها في القرآن الكريم، وبما تقدم بيانه من عقيدة المسلم في قانون السببية، هذا القدر لا إشكال فيه. مع أنه بالمناسبة يعني مسألة الفراشة لم تكن في أصل النظرية، هو أصل النظرية كان رياضيا فيزيائيا، ومن الحسن أن نذكره، وهو أن عالم فلك يعني من الأرصاد الجوية، فهو يدخل علم الرياضيات وعلم الفيزياء في حساباته، وفي شيء من الأعداد غير، يريد أن يتوقع حالة الطقس ليوم غد أو ليوم أيام قادمة، وغير في رقم في آخر العدد العشري، وهو يظن أن ذلك لا يحدث تأثيرا، فأدخله في المعادلات، فإذا بالنتائج تأتي أن يوم غد سيكون يوما ماطرا وفيه رياح هوجاء، مما لا تسعفه أي أدلة أخرى، فأخذ يعيد الحسابات، فتبين أن إهماله في ضبط ذلك العدد العشري الذي يقع لا أدري في بعد 4 أو 5 خانات بعد الفاصلة العشرية، أنه هو الذي أدى إلى هذه النتيجة. فبدأوا بدراستها في الأبعاد التي يمكن أن تحفظ، ظهرت التردد على شكل جناحي فراشة، فسميت بنظرية الفراشة، ولذلك ارتبطت بإحداث الأعاصير، لأن الأصل فيها أنه كان يريد أن يتوقع حالة الطقس. الآن هذا هو أصل ما يتحدث عن، وقلت فيما يتعلق بعقيدة المسلم. هذه النظرية تسمى نظرية الفوضى، رغم ما يظهر فيها من السببية، لكن المقصود منها، وهنا مكمن الخلاف، أنهم يريدونها لما يعرف بالاحتمال، الاحتمالية المحض، بين قوسين الصدفة، لأن كل الاحتمالات مقبولة وممكنة، ولو كان السبب يسيرا دقيقا خفيا، فإنه يمكن أن يولد حدثا كبيرا،
0: اللي في مقابل الحتمية مثلا،
1: أو في مقابل الخلق والصنع، وكما يقولون التصميم الذكي، في مقابل قانون السببية والعلة الكبرى أو السبب الأول. فهم يريدون كما يقال في تأكيد أو أصل لنظرية الأكوان المتعددة، أن هناك احتمالات لا نهائية يمكن أن تفسر لنا ظاهرة معينة، هذا هو الأمر الأول. ويريدون منها نفي الغائية، أنه لا غاية لهذا الوجود، لا غاية لهذه الحياة، لا غاية لهذا الكون، فإنما هي مجرد تسلسل أحداث تبدأ صغيرة ثم يمكن أن تنتهي إلى حدث كبير جليل. هنا تأتي المفارقة، هذا لا يقبله المسلم، هذا يعارض عقيدة الإسلام، وهذا مما يجب أن يتنبه له المسلمون، لا سيما المشتغلون بالفلسفة وبمثل هذه النظريات وتمحيصها، لأن أغلب الملاحدة يؤمنون بهذه النظرية لا باعتبارها أمرا علميا فيأخذون منها الجانب الصحيح، وإنما لهذين السببين، للاحتمالية المحض أو لسعة الاحتمالات التي ستغني عندهم عن وجود خالق مدبر حكيم، ولتنفي الجواب عن سؤال لماذا، ما الغاية، لنفي الغائية، المقصد من الخلق، أنه لا حاجة إلى أن نبحث في الغاية من الخلق، الغاية من الحياة، الغاية من الوجود، أو الغاية في وجود كل موجود، لا يبحثون عن هذا، لأنها هي مجرد أحداث تسلسلت لا بعشوائية كما يقول أيضا الذين، وإنما هي أحداث ترتب بعضها على بعض، لكنها بدأت صغيرة جدا كرفة جناحي فراشة ثم أدت إلى أمر كبير، وهذا كما قلت في هذين الأمرين لا يمكن قبولهما عند المسلم، ويجب أن يتنبه إليهما، ويجب أن يتنبه عند دراسة مثل هذه النظريات، لأن البعض حاول أن يسقطها على منظومة القضاء والقدر عندنا. والله تعالى أعلم.
0: إذن لا يوجد في القرآن الكريم ما يشير إلى هذه النظرية.
1: لا ما يشير لا، وإنما كما قلت كل شيء إنما هو بتقدير من الله عز وجل.
0: نعم.
1: كل حدث جليل أو دقيق إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهي كما قلت من حيث ظاهرها صحيح، الآن لو أردنا أن ننقلها إلى جانب الإيمانيات والمعنويات، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذه أعمال يسيرة، هذا التبسم أن يلقى المسلم أخاه بوجه طلق قد يبعث ذلك إلى الإقبال على العمل أو الإقبال على العلم، فإذا به يصير بعد ذلك عالما كبيرا في شيء من المجالات، فيكتشف ويبدع من أثر بشاشة الوجه التي تلقاه بها أخوه المسلم. كلمة طيبة يحفز بها معلم تلميذا من التلاميذ، فإذا بها تبعث في نفسه الإقبال على طلب العلم فينكب عليه، فيخرج للمسلمين كنوزا من العلوم والمعارف. لا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحقرن إحداكن من المعروف ولو كرى عشا، والحديث ورد بروايات وألفاظ متقاربة، خلاصتها عدم تحقير المعروف ولو كان قليلا يسيرا. لماذا؟ لأن أثره يكون كبيرا.
0: تأثير الجانب الأخلاقي في الجانب العلمي
1: في الحياة كلها. ولو بعمل يسير قد لا يلزم أن يكون الأثر مباشرا، فإنما ذلك العمل اليسير، ذلك السبب اليسير أدى إلى سبب آخر ثم إلى سبب مسبب آخر، وهكذا تتوالى هذه الأسباب، فلا ينفى أجر. ولذلك قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه السنة الحسنة، لأن غيره سيتأسى به فيها، سيقتدي بها، سيداوم عليها، وهكذا الآخرون. هذا القدر مقبول صحيح، لكنه بتقدير من الله عز وجل وتدبير منه جل وعلا، وهو جزء من منظومة خلقه وتدبيره لهذه الحياة وللكون بأسره جل وعلا.
0: جميل. هو صدر كتاب أيضا في قبل أسبوعين لعالم فيزيائي اسمه روفيلي بعنوان العلاقة بين الأشياء.
1: نعم.
0: ويتحدث في ميكانيكا الكم.
1: نعم.
0: أنا اكتشف أن الأشياء ليست مستقلة بذاتها، إنما هي ضمن شبكة نظام متكامل.
1: جميل.
0: تبدأ من النيوترون.
1: نعم.
0: وتنتهي بالعالم كله.
1: نعم.
0: كل شيء يعني مترابط سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ، ننتقل إلى سؤال فقهي هذه المرة. الأخ أحمد يقول هل يشرع لتالي القرآن الكريم أن يقطع التلاوة باستعاذة، إن مر بآية عذاب أو بدعاء، إن مر بآية رحمة، أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن مر بآية ذكر فيها صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأعمال؟
1: نعم، الجواب إن كان تاليا للقرآن الكريم في غير الصلاة فذلك مشروع في حقه، وهو من التدبر لآيات الكتاب العزيز، فلا حرج عليه في ذلك. وأما إن كان في صلاة فالمسألة فيها خلاف على أقوال. فالمشهور عند علمائنا الإباضية أن ذلك لا يشرع في الفرائض، وإنما يسوغ في النوافل، واستحب أن يكون ذلك بما في القرآن الكريم من أذكار أو ما أشبهه، وفضلوا أن يكون ذلك في آخر الصلاة، أي بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن رخص منهم رخص في النوافل دون الفرائض مع حكايتهم للخلاف. وإذا رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله سنجد أشهر الروايات التي يستند إليها رواية حذيفة أنه صلى ليلة قام خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فقرأ عليه الصلاة والسلام أو ابتدأ بسورة البقرة، فقال يركع عند المئة، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يركع عند المئتين، فواصل القراءة، ثم قرأ من النساء ثم ركع، فقال حذيفة بأنه إذا مر بآية عذاب استعاذ تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح،
0: وهو في الصلاة،
1: وهو في صلاته. وكذلك رواية من طريق، وهذه الرواية عند الإمام مسلم، عند الإمام مسلم، ورواية أيضا من طريق عوف بن مالك أنه أيضا صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح. فأصحابنا رأوا أن هذه الروايات كلها تتعلق بنوافل من الصلوات لا بفرائض. وسنأتي إلى قيد آخر يمكن أن يفهم أيضا من هذه الروايات، لكن من أهل العلم من رخص من المذاهب الأربعة، من رخصوا في الفرائض أيضا، ومنهم من كره كراهة تنزيه في الفرائض ووسع في النوافل، ومنهم من قيد، هذا هو التنبيه، قال ذلك في حق الإمام أو القارئ لا في حق السامع، لأن حقه الإنصات عند تلاوة الإمام، فحتى لا يشغله، حتى لا يشغله إتيانه بهذه الأذكار عن الإنصات إلى تلاوة الإمام، فإنه لا ينبغي له أن يأتي بهذه الأذكار إلا إذا كان في آخر القراءة، كأن يقف الإمام عن القراءة عند آية فيها تنزيه أو آية فيها رحمة ووعد فيسأل الله تبارك وتعالى، أو آية فيها وعيد فيستعيذ بالله تبارك وتعالى، فعندئذ رخصوا له، وهذا القيد حسن، لأنه هو أيضا ما يفهم من صنيع هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في صلواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المسألة فرعية والخلاف فيها واسع، والاحتياط بعدم إدخال شيء في الصلاة في الفرائض خصوصا يمكن أن يحرج من يقلد قولا من أقوال المسلمين، أولى وأفضل يعني يأتي بما هو متفق عليه، وأما إذا كان في نافلة أو في صلاة نفسه فذلك واسع له، والله تعالى أعلم.
0: إذن الاحتياط لعدم وجود دليل مستقل أهم للشبهة،
1: لأن الدليل الوارد هو في غير الفرائض،
0: في غير الفرائض
1: الدليل الوارد هو في صلوات الليل ليس في صلوات الفرائض. وعلى أن السؤال الذي فهمته من سؤال السائل هنا هو لا يسأل عن حالة الصلاة، ولذلك تقدم الجواب أنه إن كان هذا الحال في الصلاة نفسها
0: فما بالك،
1: فهو من الإباحة في غير الصلاة عند تلاوة القرآن متاحة. ولا يعني ذلك أيضا أنه يؤمر بهذا، هو إن أراد، وإلا فقد يستحضر هذه المعاني بقلبه، قد يكون انفعاله لما يتلوه من معاني الآيات الكريمة بقلبه وفؤاده وبعقله، فهو لا يلزم منه أن يأتي بالألفاظ، حتى لا نضيق على الناس ويقول بأنه عند التلاوة إذا مر بآية وعيد يجب عليه أو الأولى في حقه، لا، قد يفعل ذلك بقلبه
0: ويستمر في القراءة،
1: ويستمر في القراءة، والله تعالى الموفق.
0: طيب أعزائنا، إذن بعد هذه الإجابة نقف مع فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى. سؤال من الأخ بدر البوسعيدي يقول: الإسلام يوجب النفقة للمرأة من مال أوليائها، على ذلك هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لأولادها الأيتام أو لوالديها؟
1: الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى من لا يلزمها عولهم.
0: نعم.
1: فإن كانت هي تحت عول ولي من أوليائها وليست هي التي تعول أسرتها، فلا حرج عليها في أن تؤدي زكاة مالها إلى المستحقين من أولادها أو من والديها، والله تعالى أعلم.
0: نعم. ننتقل إلى سؤال آخر. الأخ علي بن أحمد الهنائي يقول: ما قول فضيلتكم في من لديه دكان لبيع السبائك الذهبية ويبيع الذهب بسعر السوق يدا بيد، هل له أن يأخذ مبلغا نظير الخدمة التي يقدمها للزبائن؟ تلك الأجرة هي ربحه من عمله، وإن كان ذلك لا يصح فكيف يكون ربح صاحب هذه التجارة؟
1: نعم، لا يصح، لا يصح أن يأخذ زيادة عن مثل قيمة سبائك الذهب. هو لو كان يبيع ذهبا مصوغا ففي مقابل الصياغة نعم، أما وهو يبيع سبائك ذهب فلا بد أن يبيع بسعر الذهب في ذلك اليوم، فليس له أن يضيف قيمة أخرى بدعوى الخدمة أو غير ذلك. نعم، إذا أضاف شيئا آخر كأن مما يحتاج إليه الناس ويبتغونه يتراضون عليه كأن يضيف صندوقا أو خزانة معينة لحفظ هذا الذهب فيريد أن يتكسب منها برضا الطرف الآخر، أما لأجل الاحتيال فقط على الخروج عن سعر مثل المثل للذهب في ذلك اليوم فهذا لا يصح شرعا. كيف يتكسب؟ هو في الغالب يعني ينتهزون فرص ارتفاع أسعار الذهب بحسب ما يعلن عنه في أسواق الذهب، فيبيعون يشترون عند الرخص ويبيعون بعد ذلك عند الغلاء، فهم يستفيدون، لا يقلق عليهم من هذا الباب، والله تعالى أعلم.
0: جميل. طيب، إذا ننتقل إلى سؤال آخر. السائل، نبقى في قضايا الذهب أيضا.
1: نعم.
0: أخ سلطان الحبسي يقول: امرأة تعمل في إحدى المستشفيات وقبل سنة وما يزيد عنها وجدت سوارة ذهب وعرفتها وقامت بالاتصال بجميع المرضى الذين زاروا المستشفى في ذلك اليوم وكلهم قال ليست لنا، وقبل أسبوع وجدت خاتما من الذهب أيضا، فماذا تفعل؟
1: أما الذي اطمأنت إلى أنه لا مالك له معروف، لم يظهر له صاحب، فلتدفعه أو لتدفع قيمته إلى الفقراء والمساكين تخلصا.
0: نعم.
1: فهذه لقطة مجهولة الأرباب، وإن كانت هذه اللقطة حسب ما يظهر خالية مما يعرفها، لكن احتياطها بالانتظار سنة أمر حسن وهو أحوط. فإن لم يظهر صاحب لهذه الأساور فلتدفع هذه الأساور إلى الفقراء لتدفع هذا الذهب للفقراء والمساكين، أو لتدفع قيمته للفقراء والمساكين إن أخذته هي، والله تعالى أعلم.
0: في قضية التعريف نحتاج إلى تنبيه، هل التعريف يستمر طوال السنة أم في بداية السنة وبعد ذلك تنتظر؟
1: لا، يكرر في مناسبات شتى وفي ما يتوقعه مما يمكن أن يكون مظنة للعثور على صاحبه. هنا في هذا السؤال على سبيل المثال قالت بأنها سألت العاملات والزائرات المريضات وأسر المريضات، وهذا حسن، دون أن تبين نوع الذهب وصفته، وإنما حتى لا يأتي أيضا ضعيف نفس ويدعي ذلك الذهب وهو ليس له، ما دام خاليا من ما يعرفه ويميزه فهذا من باب الاحتياط.
0: نعم.
1: وبعض الأشياء اليوم على سبيل المثال خواتم قد تكون فيها حروف.
0: نعم.
1: فيظن الظان لأنه لا تكتب صغيرة جدا لا يكاد ترى بالعين.
0: نعم.
1: فلا يتعجل، قد يكون فيها مثل هذه الحروف المميزة، فالأولى كما قلت حتى وإن ظهر له، إن عثر على شيء مما يظهر في ظاهر الأمر أنه لا معرف فيه، ليست فيه علامة مميزة، مع ذلك لا يتعجل، فينتظر ولو سنة، ثم بعد ذلك يدفعه إلى الفقراء، وخلال السنة بالطرق، واليوم وسائل التواصل ووسائل الوصول إلى الناس صارت أسهل وأيسر، مع الحذر من ذوي النفوس الضعيفة.
0: نعم.
1: والله تعالى الموفق.
0: طيب، سؤال آخر يقول السائل فيه: وصف الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، فماذا عن النبيين قبله صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا أميين أيضا؟ وما هو الإعجاز والحكمة في جعلهم أميين؟
1: ليس هناك دليل في شأن الأنبياء والمرسلين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لانعدام الحاجة إلى إثبات أميتهم أو إلى نفيها، لأن معجزاتهم لم تكن في الكتب التي أوحاها الله تبارك وتعالى إليهم، وإنما كانت معجزات متنوعة في الغالب مادية أقاموا بها الحجة على الأقوام الذين بعثوا فيهم. فلم تكن هناك حاجة إلى إثبات كون هذه الكتب التي أنزلت عليهم وأرسلوا بها أنها ليست من عندهم، لأن هناك معجزات أخرى أيدوا بها، وهي الأصل في إقامة البراهين والحجج على صدق ما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى على أقوامهم. أما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمعجزته هي هذا الكتاب الخالد، فلنفي توهم أو دعوى أنه من عنده نص القرآن الكريم على أنه عليه الصلاة والسلام كان أميا بمثل هذه الأوصاف الواردة، وبقوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهناك علة وحكمة وراء إثبات هذه الوصف، إثبات هذه الصفة له عليه الصلاة والسلام، وهي أن معجزته القرآن الكريم، وأن هذا القرآن إنما هو من عند الله عز وجل، وهو رسول مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. فلنفي ما يمكن أن يدعيه المبطلون أثبتت له الصفة التي كان عليها، وهي صفة الأمية. والله تعالى أعلم.
0: يعني قطع الأعذار كاملا، وإلا في القرآن الكريم حتى لو كان إنسان متعلما لا يمكن أن يأتي بمثله.
1: نعم، أحسنت.
0: نعم، جميل. طيب فضيلة الشيخ، عندنا سؤال آخر. السؤال يقول: ما هي أيام الله التي ذكرت في سورة إبراهيم والجاثية؟
1: نعم، في إبراهيم يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وفي الجاثية: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. الأيام هي الأيام المعروفة، هذا هو الأصل فيها، فإذا أضيفت إلى أحد أو إلى قوم أو إلى قبيلة فهذا يعني أنها أيام أظهر الله عز وجل فيها أمرا عظيما لهؤلاء الذين أضيفت الأيام إليهم، من وقائع كبيرة أو من نعم وآلاء جليلة امتن الله عز وجل بها عليها ولم يمتن على سواهم بها، أو من نقم شديدة أصابتهم. ولذلك تجد في كتب الأدب والتاريخ يقال أيام العرب وأيام بني فلان.
0: نعم.
1: فيذكرون الأيام ذات الوقائع الكبيرة، إما أن تكون من نصر كبير ظفروا فيها على عدوهم، ظفروا في تلك الأيام على أعداء لهم، أو أصابهم أمر جلل، هذا هو المقصود.
0: نعم.
1: فإذن هي الأيام التي ظهر فيها عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، إما بوقائع وأحداث أو بنعم وآلاء أو بنقم شديدة وابتلاء. ففي إبراهيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، أي كل الأيام الجليلة التي مر بها بنو إسرائيل من ما تعرضوا له تحت فرعون أو ما نجاهم الله عز وجل به فمن عليهم به من النعم الجليلة الكبيرة، فيذكرهم بذلك. ولذلك قال وذكرهم بأيام الله. وفي الجافية وهذه الآيات وردت في سياق التعامل مع المشركين في المرحلة المكية، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي أيام الله أي الأيام التي ستظهر فيها قدرة الله عز وجل وتمكينه لعباده المؤمنين بالنصر والتأييد والظفر وإظهار عظيم آلائه ونعمه فيهم.
0: نعم.
1: هذا هو المقصود، والله تعالى أعلم.
0: جميل. سيكون معنا سؤال آخر وبعض الأسئلة التي نريد أن نراجع فيها أيضا. السائل أحمد يقول: ما رأيكم في تقديم الشهادات العليا على الزواج وتأخير الزواج رغم إمكان الجمع بينهما؟ ما الآثار المترتبة على ذلك على الفرد والمجتمع، خاصة يناقش هذه الأيام ما يسمى بقلة المواليد وتأخر الخصوبة إلى غير ذلك؟
1: يعني أنا أرى أن هذا السؤال جدير أن نخصص له حلقة، لأن الموضوع له آثار كبيرة، موضوع ينبغي أن يلتفت إليه، انخفاض نسبة المواليد والخصوبة. فكنا في ندوة في جامعة سلطان قابوس عقدتها اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، يجب أن يتنبه لهذه القضية في مجتمعنا العماني. وإن كنا لازلنا بحمد الله تعالى في مستوى لا يدعو إلى القلق إن ظللنا على ما نحن عليه الآن، لكن البيانات تشي بأمر آخر في قادم الأيام، ولذلك فهي قضية جديرة تتعلق بالتكييف الشرعي للزواج ولتأسيس أسرة وللذرية والنسل، باعتبار هذه القضايا تمس مقصدين كليين من المقاصد التي جاءت هذه الشريعة لحفظها. المقصد الأول حفظ الأنفس نوعا وكما، والمقصد الثاني حفظ النسل نوعا وكما. ونجد في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشياء ومعاني كثيرة ترفع عن المسلمين الأوهام التي تصرفهم عن الإقبال عن الزواج والرغبة في الذرية. فالقرآن الكريم ينفي هذه الموانع عنهم إن كان ذلك على مستوى التصور والاعتقاد وهو الأهم والأخطر، أو كان على مستوى العمل والتطبيق. كما نجد أيضا بعد نفي الموانع عنهم نجد أن القرآن الكريم يحث ويرغب كثيرا في الزواج وفي الذرية، ويبين أن ذلك إنما هو من نعمة الله عز وجل على عباده. فالقضية بحاجة إلى كثير من التفاصيل. إن أردتم أن نختصر يمكن أن نذكر أشياء أخرى، وإن أردتم أن نخصص لها حلقة فرأيي أنها جديرة بالنقاش.
0: لكن جيد أن نذكر بعض الأسباب التي ترون أنها مستقبلا قد تؤدي إلى هذا التغير الذي وصفتمه قبل قليل بأنه في الحد المعقول.
1: يعني الأسباب،
0: يعني الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف في هذا الجانب.
1: نعم. وتأخر الزواج والانصراف عن الزواج والتقاصر عن الحصول على الذرية مع أسباب صحية أيضا أدت إلى أمراض وعلل أصابت الأزواج بقدر أدى إلى العقم. لكن ما هي الأسباب التي أفضت إلى تأخر سن الزواج؟
0: طبعا
1: والعزوف عنه. وما هي الأسباب التي أيضا أدت إلى رغبة الأزواج في التقليل من النسل والذرية؟ هذه هي جوهر هذه القضايا. إذا نظرنا نحن في القرآن الكريم سنجد أن أهل الجاهلية أيضا كان لهم نصيب من هذا. فإذا نظرنا في قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فهنا هذا القتل هو بالإعدام، إما أن يكون بعد وجودهم أو

0: الفروة، وفعله السابق ونحميره، والفرو لا يقوم بالتنفل، منها هنا قيل الوصف البدلي، وتتبع الإناث
1: حكم الوالدي،
0: حكم الوالدي حتى تفوز بالقليل الوالدي، لو بلغت بأنها لم تستقل بنفسها من دونه فترتحل.
2: تنفيذ خالد بن سيف الريان.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
3: أمرتم؟
0: نعم. أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا. نعم، كان الحديث في الحلقة الماضية من في بقية الفصل الثالث من فصول الباب الثالث عشر في فصل السفر. وهذا الفصل كما عرفت هو في فصل الثالث الأوطان. آخر درس أخذنا أربع مسائل. من يمكن ذكر هذه الأربع مسائل؟
3: نعم شيخ،
0: تفضل.
3: وقيل في الصبي إنه يتم في بلد أدرك فيه محتلم ولا كذاك مشرك.
0: بس أي مسألة؟ هل تصورتم هذه المسألة ما تصورتم؟
3: نعم
0: نعم
1: تصورنا.
0: طيب، قول واحد ولا المسألة فيها قول فيها أكثر من قول؟
3: أكثر من قول.
0: نعم. قيل حلقة بأنها ما صلي سفرنا، أن ما صلي تمام وصلي سفر.
3: نعم.
0: هو على أصله حتى إيش؟
1: يتخذ وطن.
0: حتى يتخذ وطن جديد.
3: نعم.
0: نعم. طيب، المشرك إذا أسلم حكم الحكم الصبي؟
4: لا
0: يختلف. لماذا يختلف؟
4: لأن المشرك في الأصل له وطن.
0: وطن
4: مستقل.
0: مستقل.
4: ولم يكن تابعا لغيره.
0: صحيح.
4: أما الصبي فقد كان تابعا لوالده.
0: نعم. شكرا. إيش المسألة الثالثة؟ هي الحوائج.
1: نعم. إذا بلغ الصبي في وقت الصلاة فإنه يبدلها.
0: صلى ولا ما صلى؟
1: صلى.
0: بعد الصلاة، بعد أن صلى.
1: نعم، بعد أن صلى.
0: كيف يبدل أي شيء؟
1: لأن الصلاة الأولى قبل بلوغه كانت نفلا.
0: نفلا.
1: نعم.
0: طيب، وهي صار وهي فاول يعني.
1: كذاك.
0: طيب. كيف يعني شيء مسألة ذل هذه المسألة؟
1: نعم.
0: نعم.
1: إذا حج وهو صبي.
0: إذا حج وهو صبي.
1: نعم.
0: إذا حج وهو صبي. إذا سأل على بيت ما كذا؟
4: نعم.
0: أنا إيش سأل؟
4: سأل عن معناها.
0: عن أبيات وين؟
4: الأبيات في صبي إذا حج في صبا. هل يجزي هذا الحج؟
0: كذلك الصبي في صباه.
4: نعم.
0: الحج قيل حجه أجزاه. لو كان من بعد البلوغ استغنى وقد زاد وكل معنى. وقيل بل عليه بعد الحلم يحج وهو فرض كل مسلم. القول الأول ينسب للمحبوب أن يجزيه.
4: نعم.
0: دليله حديث المرأة التي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي هذا حج يا رسول الله؟ يعني بابن صغير. قال نعم ولك أجر. يقول ألي هذا حج؟ من ذبل الحج لي؟ حج دافلة.
4: نعم.
0: يوقر على ما فعله من النوافل في حال الصبح مثلاً.
4: نعم.
0: لكن هل يسقط عنه الفرض؟ الجواب إيش؟ لا.
4: لا.
0: وكذلك في الصوم كما عرفتم سابقاً الصوم أيضاً. وكذا؟ طيب. زين. هذه الثلاث مسائل وأبحاث وكذا شيء؟
4: نعم.
0: والمسألة الأخيرة مسألة أن الإناث وتتبع الإناث والوالدي حتى تفوز بالحليل الوالدي. الصبي الإبل إذا

0: أباها حتى إيش؟ حتى يبلغ. والبنت تتبع أباها حتى إيش؟ حتى يتزوج. تنتقل من إيش؟ تبعية الأب إلى تبعية الزوج.
1: الزوج.
0: حتى تفوز من حليل الوالدين. وعدناك من ذكر من شيء من علامة البلوغ. لكن وقفها من علامة البلوغ. ويعرف البلوغ الصبي إذا انتهى لسنه البهي 15 من سنين ذكرى وبعضهم يقول 17 وبنبات الشعر المعتاد والحلم المعروف في الأولاد في نومه يرى الجماع والأثر يراه بعد النوم فيما قد نوى والحيض في الفتاة والحمل معه تكعب الثديين منها فاسمع فهذه دلائل معتبرة بها يعلق الخطاب أثره زين تكتب حتى يكون تحفظ محفوظة معكم زين حفظ النوم أسهل عن حفظ النوم أليس كذلك؟
1: بلى
0: ويعرف البلوغ في الصبي إذا انتهى بسنه البهي 15 من سنين ذكرى وبعضهم يقول 17 وبنبات الشعر المعتادي والحلم المعروف في الأولاد في نومه يرى الجماع والأثر يراه بعد النوم فيما قد نوى والحيض في الفتاة والحمل معه تكعب الثديين منها فاسمع فهذه دلائل معتبرة بها يعلق الخطاب أثر أفهموها؟
1: نعم
0: ممكن تقرأوها؟
1: نعم
0: هذا
1: ويعرف البلوغ في الصبي إذا انتهى لسنه البهي 15 من سنين ذكرى وبعضهم يقول 17 وبنبات الشعر المعتاد والحلم المعروف في الأولاد في نومه يرى الجماع والأثر يراه بعد النوم فيما قد نظر والحيض في الفتاة والحمل معا تكعب الثديين منها فاسمعا فهذه دلائل معتبرة بها يعلق الخطاب أثره
0: هذا كان ست علامات ست ثلاث عام للذكورين زين ولنذ علامات ثلاث خاصة ما كذلك؟ السن زين ونبات الشعر نبات الشعر في الموضوع المعتاد في العانة وفي اللحية وفي الشارب وفي ثلاث شعرات وصاعدة وفي الشعرتين والشعرة السوداء الغليظة خلا نبات الشعر زين مو الثانية ثانية لك الحال خروج المني وصول خروج المني ايش قال وبنبات الشعر المعتادي
2: الحلم
0: والحلم المعروف في الأولاد ما المقصود أن حلم فقط مني أن يحتلم لا خروج المني ولو خرج المني فليقوى يعتبر بلوغا علامة بلوغ خروج المني والحلم المعروف في الأولاد في نومه يرى الجماع والأثر يراه بعد النوم فيما قد نرى خروج المني وكان خارج في نومه فليقوى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا رفع القلم عن ثلاثة إذا كان منهم الصبي حتى يحتلم لذلك والثالثة السن إذا لم يجد شيء من هذه العلامات شيء من نبات الشعر أو مثلا خروج المني يكون عارف السنين إذا بلغ 15 سنة وقيل 17 سنة طيب قيل 17 الإمام الأردني رحمه الله عليه صحح من بلوغ 15 سنة قال على قول وهو الأصح أو 17 سنة في قول آخر أو 17 سنة في قول آخر صحح القول 15 سنة واضحة؟ هذه العلامات تكون لمن؟ للجميع للذكور وإناث زين الإناث تختص بثلاث علامات حيض إذا بلغ كان بلغ 9 سنين وأتى الحيض علامة معلمة الحيوة لم جاء من فتاتي قد بلغت 9 من السنوات زين مو الثانية الحمل حملت علامة معلمة تكعب الثديين ذكر هذا العلامة من علامات الألو المرأة تصبت هذا العلامة. كذلك أحكام للصبي له عليه، وبعد ذلك بعد البلوغ توجه إلى أحكام. فإذا وجد الصبي إحدى هذه العلامات حكم له عليه بأحكام البالغ، وتوجه إليه التكليف بالعبادات والخطاب بترك المحظورات. توجه إليه التكليف بالعبادات والخطاب بترك المحظورات. واضحة؟ طيب تمام. هنا بقي ربنا بكم مناقشة حول هذه العلامات. زين؟ هنا بقي أن الفصل هذا انتهى. الفصل هي أن هذا انتهى. الفصل الثالث. وكذا؟ بقي معنا الفصل الرابع. نختم هذا الفصل بأربع فوائد. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى من سلاسل الذهب. ووطن ابن أمه كأمه. ووطن ابن أمه كأمه. أو يستقل وحده بحكمه. ووطن ابن أمه كأمه. ووطن ابن أمه كأمه أو يستقل وحده بحكمه. الفائدة الثانية، وأمة تتبع للزوج متى سلمها السيد قولا ثبتا، أما إذا أمسكها أو اشترط إمساكها تتبعه هنا فقط. وأمة تتبع لمن؟ للزوج متى سلمها السيد قولا ثبتا، أما إذا أمسكها أو اشترط إمساكها تتبعه هنا فقط. وأمة تتبع للزوج متى سلمها السيد قولا ثبتا، أما إذا أمسكها أو اشترط إمساكها تتبعه هنا فقط. هذه الفائدة العربية، الفائدة الأولى من سلاسل الذهب. الفائدة الثانية من العقود المفصلة، من العقود المفصلة. الفائدة الثالثة، وإن يكن لنفسه ما وطنا، وإن يكن لنفسه ما وطنا صلى جميع تابعيه وطنا، ثم يصلي القصر بعد ذاك لكل فرض يفعلوا كذاك، يكون الابتداء بالتمام لأنه أصل وذو عظام. وقيل إن أبى من التوطين تمردا لكفره المبين، فإنهم يتخذون وطنا من دونه ويجعلوه سكنا. عرفت بأن العبد يكون تابعا لسيده، ما كذا؟ ما كذا؟
2: نعم.
0: والمرأة تابعة لزوجها، ما كذا؟
2: نعم.
0: هذا الكلام سنخل عنه إن شاء الله. زين؟ وإن يكن لنفسه ما وطنا، يعني المتبوع، وإن يكن لنفسه ما وطنا صلى جميع تابعيه
3: وطنا،
0: ثم يصلي القصر بعد ذاك لكل فرض يفعله كذاك، يكون الابتداء بالتمام لأنه أصل وذو إعظام. وقيل إن أبى من التوطين تمردا لكفره المبين، فإنهم يتخذون وطنا من دونه ويجعلوه سكنا. الفائدة الأخيرة، هذا من سلك الجرى. الفائدة الثالثة والرابعة سلك الجرى. الفائدة الرابعة، وتارة قد يتصور الوطن بدون قصد قاله من قد فطن، كناكح أو مالك من بلدي دارا فذاك، كناكح أو مالك من بلدي دارا فذاك وطن لم يقصني. وقيل لا يكون ذاك وطنا إلا إذا نوى به يوطن مرة، وتارة قد يتصور الوطن بدون قصد قاله من قد فطن، كناكح أو مالك من بلدي دارا فذاك وطن لم يقصني. وقيل لا يكون هذا وطنا إلا إذا نوى به يوطنا. الفائدة الأولى من أين؟
2: من سلاسل.
0: الفائدة الثانية من أين؟
3: العقود المفصلة.
0: الفائدة الثالثة والرابعة
2: سلك
0: الجرى. ستقرؤونها إن شاء الله في حلقة الآتية إن شاء الله. وعندنا نبدأ الحلقة الآتية إن شاء الله نبدأ بالفصل الأخير، الفصل الرابع في حكم القصر. الوقت انتهى الآن، نقف هنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
3: آمين.
0: متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: هدايات ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هدايات ربانية في القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى في شأن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول سبحانه: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ويقول سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكذلك يخبر سبحانه وتعالى على أن هذا القرآن لا يتطرق إليه الباطل. قال سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيها المستمع الكريم، من أعظم نعم الله عز وجل علينا أنه من علينا بإنزال القرآن الكريم الذي فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل ليس بالهزل، ما تركه جبار إلا قصمه الله، ومن ابتغى الهداية في غير القرآن أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، لا تزيق به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء. ما أن سمعته الجن إلا أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أحب القرآن أحب الله ورسوله. ويقول عثمان رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. سبحان الله، سبحان الله. هذا القرآن العظيم الذي يخبرنا المولى سبحانه وتعالى أنه لو أنزل هذا القرآن على جبل، الجبل القوي، ماذا يحصل لهذا الجبل؟ قال سبحانه: لرأيته، أي لرأيت الجبل، خاشعا متصدعا من خشية الله. يا الله، وكم نحن نقرأ القرآن ولا يغير فينا شيئا. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. هذا القرآن من اعتصم به عصمه الله عز وجل من الضلال ومن الزيغ في الدنيا وفي الآخرة. هذا القرآن لو قرأناه وحفظناه وتدبرنا معانيه لدخلنا جنة الله عز وجل في أرضه، ولكنا من أهل الجنة في الآخرة. هذا القرآن فيه كل خير، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا القرآن فيه بركة، من أراد البركة في نفسه وفي زوجه، في ذريته، في بيته، في ماله، في سيارته، في عمله، في كل مكان، عليه بالقرآن، عليه بالقرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كثير الخير، كثير الخير. فيا عبد الله، بدل تشغل الأغاني في سيارتك وتزعج بها الناس وتغضب بها ربك وتسلط الشياطين عليك في سيارتك، في بيتك، في المحلات، يا أخي شغل القرآن، كلام الله عز وجل بركة، خير. تسمع وتمر أحيانا من بعض المحلات، سبحان الله، مشغل أغاني ورافع الصوت، ما معنى هذا؟ ماذا يريد بهذه الحركة؟ هذا هو مسكين، ما تجلب إليه إلا الشياطين، وهو يظن أن هذا تجلب له الرزق. مفاهيم مغلوطة، نسأل الله السلامة والعافية. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة التي ما فيها خسران لا خسارة فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد قال صلى الله وسلم بارك عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث يكفينا أن الخيرية محصورة في المعلم والمتعلم لهذا الكتاب العظيم. ولما سئل الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، الجهاد أم تعليم القرآن؟ فقال: تعليم القرآن. واستدل بهذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويكفيك أيها المستمع الكريم يعني شرفا لأهل القرآن وحافزا أن تكون وأن تسعى أن تكون منهم قوله صلى الله عليه وسلم بارك عليه من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن لله أهلين من الناس، أهل من الناس. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أتريد أن تكون من أهل الله عز وجل؟ عليك بالقرآن. ومن أشرف العبادات هي الصلاة. ومن الذي يتقدم ويكون إماما؟ قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والصحابة كانوا مجموعة صحابة أرادوا أن يسافروا، من يكون الأمير؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار أحد الصحابة وقال: أنت أميرهم. لماذا؟ لأنه كان يحفظ سورة البقرة، لأنه كان يحفظ سورة البقرة. وإذا أردت الرفعة في الدنيا وفي الآخرة فعليك بالقرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقال صاحب القرآن: اقرأ يوم القيامة، اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يعني أي فضل أيها المستمع الكريم تريد أكثر من ذلك؟ فاحرص بارك الله فيك وفينا جميعا على قراءة القرآن وعلى تدبره، وشجع زوجتك وأولادك على قراءة القرآن. عندنا للأسف بعض الناس ما يقرأ القرآن إلا في رمضان، سبحان الله. أما إذا خرج رمضان وكأنه ما يعرف القرآن إلا يعني النادر. هذا الكلام غير صحيح. أنت ستعرف يعني مغبة هذا متى؟ يعني عندما يعني تنظر إلى صحيفة عملك وترى أن فيها قليل من الحسنات، وأن كنز الحسنات هو في القرآن. يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، سبحان الله. إذا قرأت سورة الفاتحة 150 حرف اضربها في عشرة ب1500 حسنة تحصل عليها في خلال ثواني، فكيف إذا قرأت جزء وجزئين وخمسة وختمت القرآن ملايين الحسنات؟ فالله الله في قراءة القرآن وفي غرسه في أبنائك. إذا أنت رجل جاهل ما تتعلم أولادك، يا أخي هات لهم بمحفظ القرآن يحفظهم القرآن في بيتك، والله سترى يعني عجبا وخير وبركة ما يعلمها إلا هو. أسأل الله عز وجل بسماء الحسن والصفات العلى أن يجعلني وإياكم وأهلينا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا ويجعل القرآن حجة لنا لا علينا، ويجعلنا من عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه، الحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمريه.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: تجليات الإيمان في صفحات

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي بهر العقول ببالغ حكمته وأبدع الوجود ببديع قدرته، فما من شيء في صفحات الحياة إلا دال على إحكام صنعته. تعيش النفوس المؤمنة حياتها في ظل صلة دائمة بالله تعالى، كيفما قلبت صفحات هذه الحياة وتأملت أحداثها فإنها واجدة في كل ناحية منها آية تهدي إلى الله، ووجها من وجوه الإيمان، وباعثا يعزز فيها اليقين. فالحياة بتعاقب أيامها كتاب مفتوح، سطر الخالق في كل صفحة منه آيات للموقنين، وأودع في كل موقف حكمة للمتأملين، وجعل في كل تجربة رسائل للمستبصرين. ففي الفرح فرص شكر للمنعم، وفي الحزن تربية على الصبر والرجاء، وفي النجاح تذكير بفضل الله وتوفيقه، وفي الإخفاق فتح باب مراجعة وتوبة وتقويم وتعزيز حسن التوكل. وفي الابتلاءات على ما بها من قسوة فإنها تحمل لطفا خفيا في طياتها، تنبه العقول وتوقظ الضمائر، وتكسو القلوب ثوب رقة ولين، وتعيد ترتيب الأولويات، وتقرب من القريب المجيب. وفي اختلاف الليل والنهار وتعاقب الفصول، وفي اكتساء الأرض خضرة وانسياب الماء، دلائل تشهد على حكمة الخالق وسعة رحمته ولطف تدبيره وبديع تقديره. وفي براءة محيي الصغار ووقار مشيب الكبار واجتماع الأحبة وفراقهم شواهد على تصريف القدير، تستدعي تسبيحه وتدعو إلى الخضوع لجلاله. إن النفوس المؤمنة ترى بعين بصيرتها لتوقن بمدبر وراء كل أمر، وتؤمن بمنعم وراء كل سبب، وتطمئن لحكيم خبير وراء كل ابتلاء، وتشهد بلطيف رحيم خلف كل شدة، وتستيقن أن ما يخفى عليها اليوم في غيهب المحن قد يتجلى غدا حينما يذهبه الله برحمته. إن الإيمان بصيرة ذات نقاء وصفاء، يرى بها المؤمن حقيقة الوجود وكنها الأشياء، فلا تستفزه نعمة إلى جحود وبطر، ولا تدفعه مصيبة إلى قنوط وضجر. وهكذا شأن المؤمن، كلما قلب نظره في صفحات الحياة ازداد يقينا بأن هذا الكون كله يردد شهادة الحق، وأن الخالق ظاهر بآياته، متجل بحكمته، قريب برحمته، محيط بلطفه، وأن السعداء هم من يقرؤون هذه التجليات بقلوب حية فيزدادون إيمانا كل يوم، ويمضون إلى الحق على بصيرة. تجلت هباتك في الكائنات، ولطفك في صفحات الحياة، تسبح باسمك كل البرايا، وتصدح حمدا بكل اللغات. صدى الحمد عم زوايا الوجود تردده ألسن الكائنات، فأوزع لنشكر ما قد غمرت وأوليتنا من عظيم الهبات، وهيئ لنا يا لطيف رشادا لنسلك حبا سبيل النجاة. فهيا بنا لله ربنا الذي وسعت رحمته كل ذرة في الوجود، ودل على عظمته كل موجود. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى سائر أنبياء الله وعباده الصالحين وعلى آله وصحبه أجمعين، وحياكم الله وسمعنا الكرام. ها نحن في رحلة جديدة من الارتحال الرائع التدبري مع كتاب الله ومع أنبياء الله عليهم السلام، هؤلاء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى وكانوا يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فحياكم الله مع هذه الرحلة مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي. حياكم الله شيخ.
2: بارك الله فيكم.
1: ولافت حقا حياة الأنبياء عليهم السلام الذين أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقتدي بهم وأن نستلهم منهم العبر والعظات، ويونس عليه السلام من أولئك النبيين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى وشرفهم بذكره في كتابه العزيز.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقصة يونس عليه السلام مع قومه من القصص الجميلة الرائعة، وفيها مواقف ومواضع للتدبر والتمعن.

0: ليونس عليه السلام نفسه حينما أنجاه الله تعالى حين التقمه الحوت، ويعني هذا حدث استثنائي في حياة يونس عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا المثال حاضرا لنبيه الكريم حينما قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، إلى آخر هذه الآيات الكريمات. وكذلك من الأشياء اللافتة في قصة يونس عليه السلام أن الحديث عنه ليس أقل عن الحديث عن قومه، بل كان الحديث عن قومه في سور القرآن العزيز أقل، يعني المقدار الذي تحدث عن قوم يونس هو أقل عن المقدار الذي تكلم عن يونس نفسه صلى الله عليه وسلم. وبخصوص يونس عليه السلام، هو طبعا من حيث الزمن يعني قبل عيسى عليه السلام وزكريا ويحيى قبلهم بفترة يقدرها أهل التاريخ بحوالي 8 قرون قبل الميلاد، أو ما هو أقل من ذلك، حدود 7 قرون أو 8 قرون. وأيضا الحادثة بعد النبي إبراهيم عليه السلام والنبي الأنبياء الذين تلوه إلى آخر قصة موسى ثم داود وسليمان عليهم السلام، ثم تأتي قصة يونس عليه السلام. وكان من حيث المكان في العراق في نينوى، وهذا أيضا وردت به روايات. والحديث عن قوم يونس ربما يعني هناك حلقة خاصة أو حلقات خاصة به، لكن الحديث عن يونس نفسه عليه السلام محطات متعددة تخصه. ومن تلك الأشياء أنه عليه السلام وصفه الله تعالى بأنه من الأنبياء والمرسلين. بالنسبة لوصفه بالنبوة كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، ثم ذكر الله تعالى في هذا السياق يونس عليه السلام. وبالنسبة للرسالة ربنا سبحانه وتعالى وصف وصفا صريحا بذلك فقال وإن يونس لمن المرسلين. هذا ما يخص النبوة والرسالة. هناك أيضا أمر آخر يخصه عليه السلام، وهو الذي ركزت عليه قصة يونس عليه السلام في موضعين. الموضع الأول في سورة الأنبياء في قول الله جل شأنه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا في سورة الأنبياء. طبعا ذو النون هو يونس عليه السلام، وصف بأنه ذو النون أي صاحب الحوت، ذو بمعنى صاحب والنون هو الحوت. وكذلك الموضوع الثاني في هذه السورة الكريمة وهي سورة القلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وهناك موضع ثالث أيضا في سورة الصافات، وهو الموضع الأوسع، وهو قوله سبحانه وتعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. نلاحظ أن الحديث عن القوم هو الأقل، وأن الحديث عن يونس عليه السلام هو الأكثر في هذا السياق،
1: الحيز الأكبر
0: في سورة الصافات بالتحديد.
1: نعم. إذن الآن مخرج البرنامج سيف القرداني يدعونا للاستماع إلى هذه الآية الكريمة، ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.

رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء

0: ها قد عدنا إليكم وإلى رحاب القصص الحق وإلى يونس عليه السلام وحديث شيخنا الدكتور ناصر السابعي.
1: نعم، نعود إلى قصة يونس عليه السلام. وكما ذكرت أن الحديث عن يونس عليه السلام أكثر عن الحديث عن قومه. الحديث عن قومه ورد في موضع واحد وهو في قصة يونس عليه السلام: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وهنا أيضا الحديث عن قوم يونس في آخر آيتين في قوله سبحانه وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. لكن بالنسبة ليونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. يعني ما هي القصة المتعلقة بهذا المعنى؟ عندما تقرأ في كتب السيرة وكتب التاريخ وكتب التفسير أيضا تجد أشياء حقيقة ممكن أن تقبل وأشياء لا يمكن أن تقبل. ومن الأشياء التي ذكروها أن يونس عليه السلام حينما أيس من قومه بعدما جاءهم وعاندوا وكذبوا فأيس منهم فرحل عنهم ظنا منه أن العذاب واقع بهم وأنه لا فائدة منهم. وربما عندما تقرأ قصص الأنبياء تجد أن هذا التصرف وحيد أيضا إذا صح، وهو لا يصح طبعا بهذه الطريقة، أنه تصرف وحيد من نبي يترك قومه بدون أن يأمره الله تعالى بذلك. لا يوجد في قصص الأنبياء موقف مثيل. فهل فعلا يونس عليه السلام ترك قومه بدون أن يستأذن ربه سبحانه وتعالى وظن أنه سينزل بهم؟ لأن الخروج من الأقوام، الخروج من مكان العذاب، إنما يأتي بأمر الله. يعني نحن نلاحظ في قصة لوط عليه السلام انتظر حتى الصبح وخرج وربنا سبحانه وتعالى أمره، وهكذا سائر الأنبياء، يعني حتى إنهم لا يعلمون متى سينزل العذاب، وعندما يأمرهم الله تعالى بالخروج أو كما أمر الله تعالى لوطا، كما أمر الله تعالى نوحا عليه السلام بصنع السفينة، لكن متى هو الموعد المحدد لنزول العذاب هذا غير معلوم حتى لدى الأنبياء إلا أن يأتي وحي بذلك. فنسبة هذا الأمر إلى يونس عليه السلام تجعله مختلفا عن سائر الأنبياء في هذا المعنى. وربما يأتي شخص ويقول: لذلك قال الله تعالى نبيه محمد عليه السلام: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول نبيه محمد عليه السلام: اصبر ولكن لا تفعل كما فعل صاحب الحوت حينما لم يصبر. وهذا المعنى في الحقيقة محتاج إلى فهم وتأني في يعني الوصول إلى نتيجة تخصه، ومحتاج أيضا إلى تقرير النهائي لإعطاء حكم واضح. هل كان يونس عليه السلام، هل كان نبيا حينما أبق؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. هل معنى أنه كان رسولا ثم أبق، أو أن قوله تعالى وإن يونس من المرسلين هو بيان أنه عليه السلام كان رسولا وليس بالضرورة أن يكون نبيا أو رسولا في تلك اللحظة، وإنما كانت الرسالة لاحقة، بدليل أنه عليه السلام بعدما أنجاه الله تعالى من الحوت قال جل شأنه: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هل أرسلناه تأكيد للرسالة السابقة، أو أرسلنا بمعنى أنه بدأت الرسالة فاجتباه ربه؟ طبعا هذا المعنى يؤكده أكثر من شيء. الشيء الأول طبعا المعنى الذي أقصده أنه عليه السلام لم يكن نبيا قبل، وإنما صار نبيا بعد ذلك. الشيء الأول الذي يؤكده أن الأنبياء في العادة لا يخطئون هذه الأخطاء حسب الدستور الرسالي أو ما يمكن تسميته يعني بالمنهج الإلهي مع الأنبياء، لا يخطئون هذه الأخطاء التي يترتب عليها مثل هذه المصيبة أن نبيا يخطئ بهذا الخطأ المتعلق بالرسالة والتبليغ ويعاقبه الله تعالى عقابا، يعني يضطر معه إلى أن يكون هذا النبي يعني كشأن قومه الذين بعث إليهم حينما يخطئون. وليس أيضا من الجيد أن يفهم هذا المعنى بهذه الصورة، لأنه سيصبح كقومه، كما أخطأ قومه يخطئ هو، فهذا حقيقة لا يتسق يعني حسب مناهج الأنبياء وما يليق بالأنبياء. والأمر الثاني أنه في سورة القلم بعد أن بين الله تعالى نجاة يونس عليه السلام من الحوت، قال الله جل شأنه: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. والاجتباء هو لفظ قرآني يدل على الاصطفاء للرسالة والنبوة، وهذا اللفظ لفظ الاجتباء ورد في مواضع متعددة تخص الأنبياء، يدل هذا اللفظ على الاجتباء، ورد في حق آدم عليه السلام، ورد في حق عدد من الأنبياء، وورد في حق يونس عليه السلام. فهذا أشبه بالدليل الصريح إلى أن يونس عليه السلام إنما حدث ما حدث منه قبل أن يكون رسولا، فصار بعد ذلك رسولا. إذن ما الذي فعله يونس عليه السلام حينما أبق؟ ما معنى أبق؟ طبعا أبق هرب. طيب هرب من أي شيء؟ هل فعلا أنه عليه السلام أبق من قومه الذين أرسل لهم؟ تكلمنا عن هذا الموضوع وأن هذا ليس له علاقة بالرسالة، لكن لا مانع من أن يكون يونس عليه السلام من الصالحين وكان يدعو قومه، ثم إنه عليه السلام كما هو شأن كثير من الصالحين لم يواصل الدعوة معهم وضجر منهم وتركهم فخرج عنهم، ثم إن الله سبحانه وتعالى أصابه بهذا البلاء. ليس بالضرورة أن يكون ذلك بمعنى أن عقوبة، لأن البلاءات تصيب الإنسان ويعني يقف الإنسان مواقف صعبة، وهذا أصاب الأنبياء، أصاب عددا من الأنبياء بعد النبوة وقبل النبوة، أصابتهم بلاءات وأصابتهم مصائب وأصابتهم يعني الكثير من الأحوال الصعبة، وهو شأن المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن البلاء: ولنبلونكم. فسنة البلاء والابتلاء هي سنة ماضية في الناس وحتى مع الصالحين وحتى مع الأنبياء، البلاءات كثيرة ومتعددة. وأصاب الله تعالى يونس عليه السلام بهذا البلاء وهذه المصيبة العظمى، فكان ما كان، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، فكان من المدحضين. الفلك المشحون السفينة المملوءة، ومن الواضح طبعا أن من وصف هذا الفلك بأنه مشحون أنها فعلا أوشكت على الغرق، وما وجد في الروايات وفي كتب التاريخ من أن أهل السفينة صاروا يرمون الأشياء من السفينة إلى البحر ليخففوا من حملها، أمر يتناسق أيضا مع وصف السفينة بأنها مشحونة ومع وصف الفلك بأنه مشحون، حتى وآل الأمر إلى أنه لم تكفي الأشياء المرمية لإنقاذ السفينة من الغرق، فقرروا أن يلقوا بعضهم، فوقعت القرعة على يونس عليه السلام فساهم فكان من الملحظين، يعني
2: ساهم هنا
1: بمعنى اقترعوا أنا وقعت القرعة، من يرمى في البحر فوقعت القرعة على يونس عليه السلام، فكان من الملحظين من الذين ألقوه في البحر، فالتقمه الحوت وهو مليم، ووقع في هذه الضائقة الشديدة وهذا الموقف الصعب، وأرسل الله تعالى هذا الحوت ليلتقمه، هو من جهة بلاء ومن جهة أيضا ربنا سبحانه وتعالى أنجاه من الغرق، يعني هنا نعمتان على يونس عليه السلام أن الحوت التقمه وأنجاه الله تعالى من الغرق. فطبعا هذا أيضا موضوع الحوت يحتاج إلى حديث مستقل. فهذا الواضح أن يونس عليه السلام أنجاه الله تعالى من الحوت، ثم إن الله سبحانه وتعالى جعله من المرسلين.
2: ما أجمل تدبر آيات القرآن الكريم
0: معايشة هذه الأجواء، أجواء الأنبياء عليهم السلام، وكيف عانوا وكيف واجهوا التحديات والابتلاءات. شكرا لكم شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع على هذا العطاء. شكرا لكم سمعينا على حسن إصغائكم لحلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل. نلتقيكم غدا بحول الله تعالى في مثل هذا الوقت. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: تدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة. أهلا بكم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله، يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

الجنود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 35 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقفنا عند كلمة المستقيم، وهي كلمة مجرورة لأنها صفة لكلمة القسطاس، والصفة تتبع الموصوف. المستقيم صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها، والجملة الفعلية زنوا بالقسطاس المستقيم معطوفة على الجملة، وأوفوا الكيل إذا كلتم فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من وقوف على كلمة القسطاس، وقد يخطر بالذهن ابتداء أن هذه الكلمة معناها العدل أو ما شابه ذلك من المعاني، إلا أن الباء التي دخلت على كلمة القسطاس هي للاستعانة، والباء التي تدخل للاستعانة أو الباء التي تكون للاستعانة تدخل على الآلة أصلا، كقولهم: كتبت بالقلم، وفي القرآن: علم بالقلم. وعلى هذا تكون كلمة القسطاس آلة، كما أن القلم آلة تستعمل في الكتابة. ولذلك جاء في كتاب العين للخليل بن أحمد: القسطاس والقسطاس لغة، والمعنى يكون بكسر القاف ويكون بضمها، القسطاس والقسطاس لغة، أقوم الموازين، أقوم الموازين، ويقال هو الشاهين، والمعنى يطلق على نوع من أنواع الموازين يسمى الشاهين. وقد يكون معنى كلامه أن هذه الكلمة تستعمل أيضا في معنى آخر وهو الشاهين، والشاهين طائر، إلا أن الأول هو الأولى في حمل كلام الخليل بن أحمد، فالشاهين هو نوع من أنواع الموازين وهو أقوم الموازين. القسطاس والقسطاس لغة، أي بضم القاف، أقوم الموازين، ويقال هو الشاهين. ونجد كلاما قريبا من هذا المعنى في الجمهرة لابن دريد، فقد جاء في الجمهرة: فأما القسطاس والقسطاس فقد ذكر اللغتين اللتين ذكرهما الخليل بن أحمد، وكثيرا ما ينقل عن الخليل كما ينقل غيره عن الخليل، فأهل العربية من بعد الخليل عيال على الخليل، فهو السابق في هذا الشأن. قال في الجمهرة: فأما القسطاس والقسطاس والقسطان، ذكر لغة ثالثة بضم القاف، إلا أن الحرف الأخير نون وليس سينا، فأما القسطاس والقسطاس والقسطان فهو الميزان بالرومية، فقد أضاف أن هذه الكلمة من المعرب، والمعرب هو الذي استعمل في لغة قبل استعماله في العربية، ودخل في العربية واستعمل قبل أن يتنزل القرآن. وهذه المسألة، وهي مسألة المعرب، مسألة جدل وكلام بين المشتغلين بتفسير القرآن الكريم، فمنهم من يثبته وألف في ذلك مؤلفات، ومنهم من ينكره ويقول ليس في القرآن معرب. وقد يقال إن تلك الكلمات وإن كانت معربة إلا أنها دخلت على العربية وجرت على ألسنة العرب قبل أن يتنزل القرآن. ووصف القرآن بالعربي اشتهر بأن معناه المبين أو الفصيح، وهو الذي يكون الغاية في الفصاحة والبيان. فأما القسطاس والقسطاس والقسطان فهو الميزان بالرومية، إلا أن العرب قد تكلمت به وجاء في التنزيل، فهو يشير إلى هذه الآية التي بين أيدينا. وذكره أيضا في موضع آخر من الجمهرة فيما يأتي من الكلمات على وجهين، فيكون على وزن أو يكون بضم الأول ويكون بكسره أيضا. وقد ذكر الكثير من الكلمات في هذا الباب، ومن تلك الكلمات التي ذكرها هذه الكلمة التي بين أيدينا، وهي كلمة قسطاس. وقبلها ذكر كلمة فرعون فقال وفرعون وفرعون بضم الفاء، وقسطاس وقسطاس. فقد ذكر هذه الكلمة بأنها من الكلمات التي تأتي على وجهين، وقد ذكر في الموضع المتقدم أن فيها لغة ثالثة وهي القسطان بضم القاف، على أن الأخير من الحروف هو نون لا سين، على ما هو المشهور والذي جرى عليه التنزيل أو الذي تنزل به القرآن الكريم. والخلاصة أن القسطاس آلة ويراد بها الميزان، وقد ذكر الخليل بأنها أقوم الموازين. وعلى هذا تكون الباء الداخلة على كلمة القسطاس للاستعانة، ومن المعلوم أن الباء التي للاستعانة تدخل على الكلمات التي تكون آلة. وفي موضع آخر من الجمهرة أكد أن القسطاس وهو الميزان من المعرب أو من المعرب، والقسطاس الميزان وهو معرب، والمعنى منقول من لغة أخرى إلى العربية واستعمل قبل أن يتنزل القرآن الكريم. وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، وهي جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للإشارة إلى البعيد، حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف للخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. خير خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأحسن تأويلا. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أحسن اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، تأويلا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقد تقدم مرارا أن المنصوب من الكلمات التي تأتي بعد أفعل تعرب تمييزا، والجملة ذلك خير وأحسن تأويلا جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب ذيل بها الكلام الذي قبلها. ونقف عند كلمة تأويلا ومعناها في هذا الموضع المآل أو العاقبة، وقد ذكرت في العين إلا أنها ذكرت بغير هذا المعنى الذي وردت به الآية الكريمة، فقد جاء في كتاب العين: والتأول والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه، والمعنى أنه يؤتى بلفظ آخر يفسره لأنه على لفظه لا يكون ظاهرا فهو تأويل. ومعنى التأويل نقل المعنى من كلام أو نقل المعنى من صورة إلى صورة بكلام، أو بيان المعنى بحيث ينتقل إلى صورة أوضح بألفاظ غير الألفاظ التي فسرت. قال: نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله، فاستشهد بهذا البيت في هذا الشأن. ونجد كلاما في الكشاف يوضح معنى هذه الكلمة، فقد جاء في الكشاف: وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة، وهو تفعيل من آل إذا رجع وهو ما يؤول إليه، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد يكون في الكلام ما يشبه الاستعارة، بحيث إن المعنى الذي ذكره الخليل ينطبق على هذا الموضع من القرآن، والمراد أن تلك الحال صورت في صورة كلام، إلا أن ذلك الكلام أوضح بكلام أوضح من سابقه بغير ألفاظه، فعلى هذا يكون هذا التصوير فيه شيء من الاستعارة، بحيث شبهت هذه المعاني أو شبهت هذه الأوصاف بألفاظ ليست ظاهرة، وأظهر معناها وأبرز باستعمال ألفاظ أخرى، كما يقع ذلك في التأول والتأويل. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 36 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم جملة فعلية، وهي معطوفة على الجمل التي قبلها والتي ورد فيها أوامر ونواهي، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا في برنامجنا هذا دروس وعبر من مشهد قرآني إلى المشهد الذي في سورة الذاريات، والذي يرينا هذا المشهد حول قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. أيها الفضلاء النبلاء، في صدارة هذا المشهد القرآني ذكر الضيف، هل أتاك حديث ضيف، مع استخدام أسلوب الاستفهام. وقد وصفت الآية الكريمة أولئك الضيف بالمكرمين، وكلنا يعلم أنهم ملائكة، فلما وصفوا بالمكرمين؟ هل لأن الله أكرمهم كما في سورة الأنبياء بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وفي الانفطار كراما كاتبين، أم لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد أكرمهم إذ هم ضيوفه، أم للأمرين معا؟ أقوال عند سادتنا المفسرين. والذي يهمنا في برنامجنا هذا الدروس والعبر من المشهد، فماذا نستفيد من وصف الضيف بالمكرمين؟ نستفيد أن إبراهيم عليه السلام احتفى بهؤلاء الضيف وهو لا يعرفهم، و لا يعرف طبعا أنهم أنبياء كما قلنا في الحلقات الماضية، ومع ذلك احتفى بهم ذلك الاحتفاء وقرب لهم هذا العجل السمين الحنيذ، وقرب لهم عجلا كاملا، وكان يخدمهم بنفسه، وكانت أيضا في الخدمة أهل بيته، وكل هذا فيه منقبة لإبراهيم عليه السلام إذ أنه كان يعتني بضيفه. إذن هنا وصف هؤلاء الضيف بالمكرمين، فسيدنا إبراهيم عليه السلام أخلاقه أصيلة وليست ردة فعل. يعني الأخلاق أيها الإخوة والأخوات مستويات، فهنالك مثلا شخص إذا أساء إليه شخص رد عليه الإساءة بالإساءة، شخص آخر يتعامل بالأخلاق الأصيلة، إذا أساء إليه شخص هو لا يحب الإساءة، المساء إليه لا يحب الإساءة، فيقابل الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. فإذن هذه قمم في الأخلاق. هنا أيضا جانب مهم أيها الكرام، سنجد أن الله وصف الملائكة بالمكرمين، يعني أن سيدنا إبراهيم أكرمهم مع أنهم ما أكلوا شيئا من ذلك الطعام، مع ما بذله سيدنا إبراهيم وأهل بيته في إعداده وتقديمه للضيوف. ونستفيد من هذا أن صاحب الدار يقدم أحسن ما عنده للضيوف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد يحول حائل بين الضيف وتناول ذلك الطعام، قد يحول حائل بين الضيف وتناول ذلك الطعام، كأن يكون مصابا بمرض السكر أو الضغط أو القلب أو القرحة ونحو ذلك، عافانا الله وإياكم من الأمراض والأسقام. وكأني أرى بعض الناس وقد احتفى بضيفه وأعد له المائدة من صنوف الفاكهة والحلوى واللحم والخبز، فإذا بالضيف لمرضه لا يستطيع أن يأكل كثيرا من تلك الأصناف، فترى صاحب الدار قد تكدرت نفسه وتغير وجهه لما يرى ضيفه لا يأكل من ذلك الطعام، بل ربما أصر عليه أن يأكل وأن هذا الطعام لا ضرر فيه، تجده يقول يا أخي كل وقل بسم الله. يا أخي هذا خطأ يجب أن ننتبه له ويجب أن ننبه عليه إخواننا. بعض الناس بصحة جيدة ولكنه لا يحب الإكثار من طعام العشاء، بل ربما لا يتعشى، تجد صاحب البيت يصر عليه إصرارا على الأكل. وبعض الضيوف أيضا يا إخواني حيي كريم يستجيب لرغبة صاحب الدار فيؤديه ذلك لتخمة أو ضرر صحي. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اشتهى طعاما أكله، وإن لم يشتهه تركه. وما أجمل تلك العبارة التي نسمعها من آبائنا على موائد الطعام، أكرم المرء بما يحب، أكرم المرء بما يحب. إذن هذا من الأخلاق التي ينبغي أن ننتبه لها في إكرام الضيف. وألتقيكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. أعوذ

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.

من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: تواصل لا ينقطع على مدار الساعة مع إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: يا منزل القرآن نورا على الأزمان، حبب لنا الإيمان.
1: أهلا بكم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
1: المجتمع في القرآن الكريم.
0: برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني.
1: المجتمع في القرآن الكريم.
0: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن تعرفنا على نمط الحوار والمواجهة في مجتمع أصحاب السبت في حال اختلافهم فيما بينهم، وعلمنا أنه كان مجتمعا حضاريا في الحوار والمواجهة، حيث لم يسجل القرآن الكريم عليهم أي سلوك عدواني صدر منهم تجاه بعضهم البعض، وهم مختلفون فيما بينهم في موضوع صيد السمك في اليوم الذي حرم عليهم تشريعا. وقد لاحظنا في المقابل، والذي هو من قام بالتجرؤ على الله تعالى وعلى أحكامه، أنه لم يتصرف بتصرفات عدوانية تجاه من كان يمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، نحن نتصور أن حدث هناك الكثير من الحوارات وأنها كانت عديدة بين جميع الأطراف، وهو أمر طبيعي الحدوث، إلا أن تلك الحوارات ظاهرا لم تصل إلى مستوى العدوانية والتشنج الحاد جدا. فالأطراف الثلاثة والأقسام الثلاثة اتسمت بالحوار الحضاري، ولم ينقل لنا القرآن الكريم أي تجاوزات حصلت من هذه الأطراف على بعضهم البعض. ولكن من المهم أن ننتبه إلى أن الحوارات الهادئة وغير المتشنجة ليس بالضرورة أن تعكس عن إيجابية مضامين الحوار أو متعلقاته ومواضيعه، أو عن إيجابية أفعال المجتمع وأفراده. والآن لنتحدث عن نمط آخر من أنماط شخصية أصحاب السبت. ثانيا، تحليل المجتمع في نمط تفكيره ومنطقه. مجتمع أصحاب السبت كان مجتمعا يعيش على صيد السمك، وكان أيضا تاجرا في الأسماك يصدرها خارج القرية، وكان ممولا كبيرا إن لم يكن ممولا رئيسيا لسائر القرى التي حوله. ومن الطبيعي أن يكون مثل هذا المجتمع ذكيا ماهرا في التمرير لتجارته، فهو يملك مهارات الإنتاج ومهارات ترويج السلعة ومهارات تصدير المنتج. ومن الطبيعي أن تحوي هذه المهارات مهارات الإقناع ومهارات إيصال المعلومة ومهارات الإتيكيت العالي لجذب الزبائن وغيرها من المهارات التي يتمتع بها التاجر عادة، وما تحتاجه التجارة أيضا من المهارات. وما نقله القرآن الكريم من حال هؤلاء أصحاب السبت كشف عن مجموعة من المسائل التي كانت شخصيتهم تتمتع بها، من قبيل أولا إضافة إلى أسلوب التحاور السلمي الهادئ، وهذا قد تقدم ذكره، كانوا يتمتعون بذكاء ودهاء ومكر. كيف؟ الجواب إن طريقة التفاف على الحكم الشرعي وعلى يوم السبت المحرم فيه الصيد دل على أنهم يتمتعون بذكاء مقرون بدهاء ومكر، فإن الذكاء بما هو ذكاء ممدوح لدى الناس، إلا أن الذي ينظر به إلى الذكاء في الأشخاص ليس فقط إلى ما يتمتعون به من هذه الصفة وهي الذكاء، بل تقترن النظرة، وهكذا ينبغي أن يكون، بصفات أخرى في شخصيتهم. فهل هذه الشخصية التي تتمتع بالذكاء تمتلك الصفات الفاضلة أم لا؟ هل تمتلك الملكات الفاضلة أم لا؟ فيمكن تقريب المطلب بلوحة المفاتيح التي يستعملها الإنسان في هاتفه وفي جهاز الحاسوب أو في اللوح الإلكتروني وغيره، فالحاجة أصبحت ملحة إلى لوحة المفاتيح. إلا أن ذات اللوحة بما هي هي على رغم أهميتها، فإن في استعمالها يحتاج إلى اقتران أخلاقيات التعامل، أخلاقيات الاستعمال. وإلا فإن ما نشاهده من جرائم المنصات الإلكترونية فهي كثيرة ومتنوعة ومتعددة، وكل هذا يحدث بكبسة زر على لوحة المفاتيح، أليس كذلك؟ ومن هنا نقول إنما يحتاج الإنسان إليه ليس فقط الذكاء، بل الذكاء مقرونا بصفات وملكات فاضلة. عندئذ يصبح الذكاء صفة إيجابية ممدوحة في الإنسان. ولكن لو استعمل الذكاء فيما يضر الإنسان والبشرية ففي هذه الحالة يصبح الذكاء مذموما. إن أصحاب السبت كانوا أذكياء وكانوا يتقنون مهارة استعماله واستخدامه، إلا أن هذا الذكاء أصبح يستعمل في التجاوز على الخطوط الحمراء. هذا الذكاء أصبح مصدر قلق وضرر لدى البعض منهم. هذا الذكاء أصبح يستعمل لأغراض مذمومة وغير صحيحة. ترى أين كمنت المشكلة لدى هذا المجتمع؟ لماذا استعمل الذكاء بشكل غير صحيح؟ هل هناك دوافع معينة دفعتهم إلى ذلك؟ وما هي؟ وكيف وجدت هذه الدوافع؟ وهل يمكن إدارتها بالشكل الإيجابي؟ وكيف؟ وما هي الأدوات لإدارة هذه الدوافع السلبية؟ وهل يمكن تحويل تلك الأدوات إلى دوافع إيجابية؟ نعم، أسئلة كثيرة ترد في الذهن ومحتاجة إلى إجابات شافية. طبعا إننا لا يمكن أن نغطي هذه الأسئلة بإجاباتها هنا في هذه الحلقات ذات موضوع معين، ولكن نسأل الله تعالى التوفيق لتناولها في مجالات أخرى إن شاء الله. ونقول إن الذكاء الذي كان لدى أصحاب السبت كان يحتاج إلى مهارة استعماله بالنحو الصحيح، كافلا لتحريف الذكاء لديهم إلى استعمال سلبي. ولأجل استعماله بشكل صحيح يحتاج أولا إلى من يساعدهم على اكتشاف الخلل الموجود في أنفسهم، وهذا الخلل عظيم وخطير جدا بحيث يكفل لتحريف الذكاء لديهم إلى الاستعمال. ولأجل استعماله بشكل صحيح يحتاج أولا إلى من يساعدهم على اكتشاف الخلل الموجود في أنفسهم، هذا الخلل الذي هو قوي وخطير إلى درجة أنه يحرفهم إلى استعمالات سلبية. ولأنهم فاقدون لهذه المعرفة وجاهلون بأحوالهم وأنفسهم، كان لابد من دخول العنصر الغيبي الإلهي في البين لتولي مهمة كشف النفوس لأصحابها. فكان لابد من الارتطام بشيء يهزهم من أعماقهم، وبالتالي يكشف لهم ذلك ما في بواطن نفوسهم وعقولهم وأرواحهم. فكان الارتطام متمثلا في حاجز الحكم الشرعي الإلهي الذي كان مفاده حرمة الصيد في يوم السبت. وحاجز الحكم الشرعي من أهم المحطات في حياة الإنسان لاستكشاف الذات وما فيها من الصفات والملكات، وهذا الأمر من أهم ما تقوم به التربية الإلهية للعباد، حيث يعرف هذا بالامتحان الإلهي أو بالابتلاء الإلهي أو بالفتنة الإلهية. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، صدق الله العلي العظيم. فتعرض هؤلاء إلى امتحان لم يكن صعبا حقيقة حسب الظاهر، إلا أنه كان محكا مهما جدا لاستبيان حقيقة ما تنطويه قلوبهم. وبتعبير علمي إن أولئك تعرضوا للامتحان الإلهي لاستكشاف بواطنهم وما عليه صفاتهم وملكاتهم النفسانية في الحقيقة. وهذه البواطن ليس من السهل معرفتها، لأن السمات الخارجية للإنسان لها القدرة على إخفاء تلك الحقائق النفسانية والعقلية والروحية، حيث أن الإنسان يمكنه أن يتصنع الإيجابية بسمات جميلة ويظهر الجاذبية بمظهره الخارجي إلى تلك السمات التي يتحلى بها. وهذا الذي يعرف بفن الإتيكيت، وهو إظهار سمات حسنة في المواقف المناسبة وفق ما يتطلبه الموقف. وهذه السمات تقبل التغيير بسرعة، ولها القدرة على التكيف مع مختلف الأجواء والظروف. ولهذا يمكننا أن نقول بأن السمات الإنسانية تقبل أن تتلون وتتكيف وأن تختفي بسرعة مثلما ظهرت بسرعة. وللحديث التتمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجتمع في القرآن الكريم.
0: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون إلى تلاوة الأطفال بصوت محمد بن إسحاق الرحبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي محمد بن إسحاق الرحبي، عمري 10 سنوات.

0: له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى تلاوة الأطفال بصوت محمد بن إسحاق الرحبي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هدايات ربانية في القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى في شأن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول سبحانه: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ويقول سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكذلك يخبر سبحانه وتعالى على أن هذا القرآن لا يتطرق إليه الباطل. قال سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيها المستمع الكريم، من أعظم نعم الله عز وجل علينا أنه من علينا بإنزال القرآن الكريم الذي فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل ليس بالهزل، ما تركه جبار إلا قصمه الله. ومن ابتغى الهداية في غير القرآن أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، لا تزيق به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء. ما أن سمعته الجن إلا أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أحب القرآن أحب الله ورسوله. ويقول عثمان رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. سبحان الله، سبحان الله. هذا القرآن العظيم الذي يخبرنا المولى سبحانه وتعالى أنه لو أنزل هذا القرآن على جبل، الجبل القوي، ماذا يحصل لهذا الجبل؟ قال سبحانه: لرأيته، أي لرأيت الجبل، خاشعا متصدعا من خشية الله. يا الله، وكم نحن نقرأ القرآن ولا يغير فينا شيئا. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. هذا القرآن من اعتصم به عصمه الله عز وجل من الضلال ومن الزيغ في الدنيا وفي الآخرة. هذا القرآن لو قرأناه وحفظناه وتدبرنا معانيه لدخلنا جنة الله عز وجل في أرضه، ولكنا من أهل الجنة في الآخرة. هذا القرآن فيه كل خير، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا القرآن فيه بركة، من أراد البركة في نفسه وفي زوجه، في ذريته، في بيته، في ماله، في سيارته، في عمله، في كل مكان، عليه بالقرآن، عليه بالقرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كثير الخير، كثير الخير. فيا عبد الله، بدل لا تشغل الأغاني في سيارتك وتزعج بها الناس وتغضب بها ربك وتسلط الشياطين عليك في سيارتك، في بيتك، في المحلات، يا أخي شغل القرآن، كلام الله عز وجل بركة، خير. تسمع وتمر أحيانا من بعض المحلات، سبحان الله، مشغل أغاني ورافع الصوت. ما معنى هذا؟ ماذا يريد بهذه الحركة؟ هو مسكين، ما تجلب إليه إلا الشياطين، وهو يظن أن هذا تجلب له الرزق. مفاهيم مغلوطة، نسأل الله السلامة والعافية. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة التي ما فيها خسران، لا خسارة فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد قال صلى الله وسلم بارك عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث يكفينا أن الخيرية محصورة في المعلم والمتعلم لهذا الكتاب العظيم. ولما سئل الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، الجهاد أم تعليم القرآن؟ فقال: تعليم القرآن. واستدل بهذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويكفيك أيها المستمع الكريم يعني شرفا لأهل القرآن وحافزا أن تكون وأن تسعى أن تكون منهم قوله صلى الله عليه وسلم بارك عليه من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن لله أهلين من الناس، أهل من الناس. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أتريد أن تكون من أهل الله عز وجل؟ عليك بالقرآن. ومن أشرف العبادات هي الصلاة. ومن الذي يتقدم ويكون إماما؟ قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والصحابة كانوا مجموعة صحابة أرادوا أن يسافروا، من يكون الأمير؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار أحد الصحابة وقال: أنت أميرهم. لماذا؟ لأنه كان يحفظ سورة البقرة، لأنه كان يحفظ سورة البقرة. وإذا أردت الرفعة في الدنيا وفي الآخرة فعليك بالقرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقال صاحب القرآن: اقرأ يوم القيامة، اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يعني أي فضل أيها المستمع الكريم تريد أكثر من ذلك؟ فاحرص بارك الله فيك وفينا جميعا على قراءة القرآن وعلى تدبره، وشجع زوجتك وأولادك على قراءة القرآن. عندنا للأسف بعض الناس ما يقرأ القرآن إلا في رمضان، سبحان الله. أما إذا خرج رمضان وكأنه ما يعرف القرآن إلا يعني النادر. هذا الكلام غير صحيح. أنت ستعرف يعني مغبة هذا متى؟ يعني عندما يعني تنظر إلى صحيفة عملك وترى أن فيها قليل من الحسنات، وأن كنز الحسنات هو في القرآن. يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، سبحان الله. إذا قرأت سورة الفاتحة 150 حرف اضربها في عشرة ب1500 حسنة تحصل عليها في خلال ثواني. فكيف إذا قرأت جزء وجزئين وخمسة وختمت القرآن ملايين الحسنات؟ فالله الله في قراءة القرآن وفي غرسه في أبنائك. إذا أنت رجل جاهل ما تتعلم أولادك، يا أخي هات لهم بمحفظ القرآن يحفظهم القرآن في بيتك، والله سترى يعني عجبا وخير وبركة ما يعلمها إلا هو. أسأل الله عز وجل بسماء الحسن والصفات العلى أن يجعلني وإياكم وأهلينا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا ويجعل القرآن حجة لنا لا علينا، ويجعلنا من عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

يعلمون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا في برنامجنا هذا دروس وعبر من مشهد قرآني إلى المشهد الذي في سورة الذاريات، والذي يرينا هذا المشهد حول قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. أيها الفضلاء النبلاء، في صدارة هذا المشهد القرآني ذكر الضيف، هل أتاك حديث ضيف، مع استخدام أسلوب الاستفهام. وقد وصفت الآية الكريمة أولئك الضيف بالمكرمين، وكلنا يعلم أنهم ملائكة، فلما وصفوا بالمكرمين؟ هل لأن الله أكرمهم كما في سورة الأنبياء بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وفي الانفطار كراما كاتبين، أم لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد أكرمهم إذ هم ضيوفه، أم للأمرين معا؟ أقوال عند سادتنا المفسرين. والذي يهمنا في برنامجنا هذا الدروس والعبر من المشهد، فماذا نستفيد من وصف الضيف بالمكرمين؟ نستفيد أن إبراهيم عليه السلام احتفى بهؤلاء الضيف وهو لا يعرفهم، ولا يعرف طبعا أنهم أنبياء كما قلنا في الحلقات الماضية، ومع ذلك احتفى بهم ذلك الاحتفاء وقرب لهم هذا العجل السمين الحنيذ، وقرب لهم عجلا كاملا، وكان يخدمهم بنفسه، وكانت أيضا في الخدمة أهل بيته، وكل هذا فيه منقبة لإبراهيم عليه السلام إذ أنه كان يعتني بضيفه. إذن هنا وصف هؤلاء الضيف بالمكرمين، فسيدنا إبراهيم عليه السلام أخلاقه أصيلة وليست ردة فعل. يعني الأخلاق أيها الإخوة والأخوات مستويات، فهنالك مثلا شخص إذا أساء إليه شخص رد عليه الإساءة بالإساءة، شخص آخر يتعامل بالأخلاق الأصيلة، إذا أساء إليه شخص هو لا يحب الإساءة، المساء إليه لا يحب الإساءة، فيقابل الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. فإذن هذه قمم في الأخلاق. هنا أيضا جانب مهم أيها الكرام، سنجد أن الله وصف الملائكة بالمكرمين، يعني أن سيدنا إبراهيم أكرمهم مع أنهم ما أكلوا شيئا من ذلك الطعام، مع ما بذله سيدنا إبراهيم وأهل بيته في إعداده وتقديمه للضيوف. ونستفيد من هذا أن صاحب الدار يقدم أحسن ما عنده للضيوف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد يحول حائل بين الضيف وتناول ذلك الطعام، قد يحول حائل بين الضيف وتناول ذلك الطعام، كأن يكون مصابا بمرض السكر أو الضغط أو القلب أو القرحة ونحو ذلك، عافانا الله وإياكم من الأمراض والأسقام. وكأني أرى بعض الناس وقد احتفى بضيفه وأعد له المائدة من صنوف الفاكهة والحلوى واللحم والخبز، فإذا بالضيف لمرضه لا يستطيع أن يأكل كثيرا من تلك الأصناف، فترى صاحب الدار قد تكدرت نفسه وتغير وجهه لما يرى ضيفه لا يأكل من ذلك الطعام، بل ربما أصر عليه أن يأكل وأن هذا الطعام لا ضرر فيه. تجده يقول يا أخي كل وقل بسم الله. يا أخي هذا خطأ يجب أن ننتبه له ويجب أن ننبه عليه إخواننا. بعض الناس بصحة جيدة ولكنه لا يحب الإكثار من طعام العشاء، بل ربما لا يتعشى. تجد صاحب البيت يصر عليه إصرارا على الأكل. وبعض الضيوف أيضا يا إخواني حيي كريم يستجيب لرغبة صاحب الدار فيؤديه ذلك لتخمة أو ضرر صحي. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اشتهى طعاما أكله، وإن لم يشتهه تركه. وما أجمل تلك العبارة التي نسمعها من آبائنا على موائد الطعام: أكرم المرء بما يحب، أكرم المرء بما يحب. إذن هذا من الأخلاق التي ينبغي أن ننتبه لها في إكرام الضيف. وألتقيكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم

هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين

لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟

ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.

فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون.

عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في

الأجر إن أجري إلا على الله وأملت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.

فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: تجليات الإيمان في صفحات الحياة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي بهر العقول ببالغ حكمته وأبدع الوجود ببديع قدرته، فما من شيء في صفحات الحياة إلا دال على إحكام صنعته. تعيش النفوس المؤمنة حياتها في ظل صلة دائمة بالله تعالى، كيفما قلبت صفحات هذه الحياة وتأملت أحداثها فإنها واجدة في كل ناحية منها آية تهدي إلى الله، ووجها من وجوه الإيمان، وباعثا يعزز فيها اليقين. فالحياة بتعاقب أيامها كتاب مفتوح، سطر الخالق في كل صفحة منه آيات للموقنين، وأودع في كل موقف حكمة للمتأملين، وجعل في كل تجربة رسائل للمستبصرين. ففي الفرح فرص شكر للمنعم، وفي الحزن تربية على الصبر والرجاء، وفي النجاح تذكير بفضل الله وتوفيقه، وفي الإخفاق فتح باب مراجعة وتوبة وتقويم وتعزيز حسن التوكل، وفي الابتلاءات على ما بها من قسوة فإنها تحمل لطفا خفيا في طياتها، تنبه العقول وتوقظ الضمائر، وتكسو القلوب ثوب رقة ولين، وتعيد ترتيب الأولويات، وتقرب من القريب المجيب. وفي اختلاف الليل والنهار وتعاقب الفصول، وفي اكتساء الأرض خضرة وانسياب الماء، دلائل تشهد على حكمة الخالق وسعة رحمته ولطف تدبيره وبديع تقديره. وفي براءة محيى الصغار ووقار مشيب الكبار واجتماع الأحبة وفراقهم شواهد على تصريف القدير، تستدعي تسبيحه وتدعو إلى الخضوع لجلاله. إن النفوس المؤمنة ترى بعين بصيرتها لتوقن بمدبر وراء كل أمر، وتؤمن بمنعم وراء كل سبب، وتطمئن لحكيم خبير وراء كل ابتلاء، وتشهد بلطيف رحيم خلف كل شدة، وتستيقن أن ما يخفى عليها اليوم في غيهب المحن قد يتجلى غدا حينما يذهبه الله برحمته. إن الإيمان بصيرة ذات نقاء وصفاء، يرى بها المؤمن حقيقة الوجود وكنها الأشياء، فلا تستفزه نعمة إلى جحود وبطر، ولا تدفعه مصيبة إلى قنوط وضجر. وهكذا شأن المؤمن، كلما قلب نظره في صفحات الحياة ازداد يقينا بأن هذا الكون كله يردد شهادة الحق، وأن الخالق ظاهر بآياته، متجل بحكمته، قريب برحمته، محيط بلطفه، وأن السعداء هم من يقرؤون هذه التجليات بقلوب حية فيزدادون إيمانا كل يوم، ويمضون إلى الحق على بصيرة. تجلت هباتك في الكائنات، ولطفك في صفحات الحياة، تسبح باسمك كل البرايا، وتصدح حمدا بكل اللغات. صدى الحمد عم زوايا الوجود تردده ألسن الكائنات، فأوزع لنشكر ما قد غمرت وأوليتنا من عظيم الهبات، وهيئ لنا يا لطيف رشادا لنسلك حبا سبيل النجاة. فهيا بنا لله ربنا الذي وسعت رحمته كل ذرة في الوجود، ودل على عظمته كل موجود. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.

ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمتك.

وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل في قلوبنا نورا وألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم نشرة أخبار التاسعة، نستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم وجلالة ملك هولندا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية والدولية عبر الوسائل الدبلوماسية. جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة تتويج المنتخب السعودي بكأس الخليج. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو من باكستان إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. إلى التفاصيل. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال اتصال هاتفي مع جلالة الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من التطورات والقضايا الإقليمية والدولية والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية والسياسية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليج الديار العربية 27 ونجاح المملكة في تنظيم البطولة. أعرب جلالته فيهما عن خالص التهاني للمملكة الشقيقة قيادة وشعبا بهذا الإنجاز الرياضي، مشيدا أيده الله بالتنظيم المثالي للبطولة في هذا المحفل الرياضي الأخوي وما اتسمت به المنتخبات الخليجية الشقيقة من روح رياضية عالية وأداء فني متقدم، راجيا للرياضة الخليجية تحقيق المزيد من الإنجازات. وإلى الأخبار العالمية، حيث ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 74,249 فلسطينيا منذ بدء الحرب في مثل هذا اليوم من عام 2023، واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون خلال الساعات الماضية إثر انهيار بناية سكنية نتيجة القصف الإسرائيلي، مع بقاء نحو 60 آخرين تحت ركام المبنى. كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وهدم للمباني السكنية داخل القطاع المنكوب. دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. وقال غوتيريش إن السلام في المنطقة لن يتحقق أبداً ما لم يتحقق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بشكل كامل، وهو المبدأ الذي طالما دافعت عنه باكستان. وأعرب عن أمله في رؤية السلام والازدهار في هذه المنطقة على أسس الحوار والتعاون. من جانبه ركز محمد إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني خلال لقائه مع أنطونيو غوتيريش على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان لتعزيز الحوار وخفض التصعيد، بما فيها تيسير محادثات إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا التزام باكستان بالحوار والدبلوماسية باعتبارهما الوسيلتين الأكثر فعالية لتسوية النزاعات. وفي مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، شنت موسكو هجوما بعشرات الصواريخ بالطائرات المسيرة على مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، وهو ما أسفر في حصيلة أولية عن مقتل أكثر من 15 شخصا وإصابة العشرات. وأكد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي أن موسكو استخدمت أكثر من 60 صاروخا استهدف مباني سكنية مدنية ومنشآت للطاقة، مجددا مطالبة حلفائه بالمزيد من الدعم العسكري للتصدي للهجمات الروسية. أعلنت الجهات المانحة لجوائز نوبل فوز العالمين الفرنسي هنري كاجان والياباني كينسو سواي بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026، وذلك عن حلهما لغزاً يتعلق بجزيئات توجد في شكلين متعاكسين. ومنحت جائزة هذا العام لهما تقديراً لاكتشافاتهما التي أوضحت كيف يمكن توجيه التفاعلات الكيميائية لإنتاج أحد الشكلين الجزيئيين المتعاكسين بصورة انتقائية. وتسهم هذه الأبحاث في تزويد الكيميائيين بأدوات أساسية لتصميم التفاعلات المستخدمة في تصنيع الأدوية. وقالت مؤسسة نوبل إن العديد من جزيئات الأدوية توجد في صورتين تشكل كل منهما صورة مرآة غير مطابقة للأخرى، إذ تمتلك إحداهما التأثير العلاجي، بينما قد تتسبب الأخرى في آثار جانبية غير ضرورية وأحيانا ضارة. احتفت وزارة الصحة بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية الجينوم العماني في ولاية السيب بمحافظة مسقط بتكلفة تتجاوز 4 ملايين ريال عماني. ويهدف المركز إلى إنشاء قاعدة بيانات وراثية وجينية للمجتمع العماني، وهو ما سيمكن من تحسين التشخيص المبكر والعلاج المستهدف للأمراض الوراثية. رعى المناسبة مع الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. تفاصيل المركز وأهميته تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان الدكتور المنذر بن عبد الله المعولي، استشاري أول الطب الوراثي بالمدينة الطبية الجامعية.
1: اليوم نحن نضع حجر الأساس برعاية معالي الوزير الدكتور هلال السبتي، وهناك عدة أهداف لهذا المركز. المركز نفسه هو وإنشاء المركز الوطني يأتي انسجاما مع رؤية عمان 2040، ولا سيما محور الإنسان والمجتمع. فطبعا من أهم الأهداف هو تحسين صحة المجتمع وتعزيز جودة الحياة. فمن هذا المنطلق الأهداف هو إنشاء قاعدة بيانات تمثل المجتمع العماني وتكون مرجعا وطنيا وموجودة محليا في مراكز حوسبة ومراكز خوادم محلية وبإدارة محلية. القاعدة الوطنية هذه ستستخدم في عدة محاور وأهداف أخرى، فمنها فهم الأمراض الوراثية والأمراض الشائعة في المجتمع العماني، إنشاء برامج الوقاية، برامج الوقاية الأولية أو برامج الوقاية الكشف المبكر. مثل برامج الوقاية الأولية هي فحص قبل الزواج. طبعا فحص قبل الزواج حاليا هو موجود وملزم، ويتم فحص مرضين وراثيين الشائعين اللي هما الأمراض الدم. في المستقبل استخدام هذه البيانات لتوسيع فحص قبل الزواج وأيضا للوقاية الأولية، وأيضا فحص المواليد الجدد، الأمراض اللي ممكن نحن نعالجها بسهولة في البداية ونمنع حدوث ضرر للأطفال المصابين، وأيضا دعم الطب الدقيق والشخصي من خلال ربط المعلومات الجينية بالمعلومات السريرية. المستقبل يتم اختيار علاجات وأدوية مناسبة لكل مريض. طبعا المركز حاليا يمثل بنية تحتية وطنية للصحة والقطاع الصحي، ونفس الشيء للبحث العلمي في علوم الجينوم والبيانات الحيوية. فسيوفر إن شاء الله في المستقبل للباحثين إمكانية الوصول المنظم والآمن لأي بيانات، سواء بيانات بيولوجية أو بيانات جينومية، وتحليلها واستخدامها في يعني في الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الحياة وصحة المجتمع إن شاء الله.
0: وضعت مؤسسة فوتسي راسل بورصة مسقط ضمن قائمة المراقبة تمهيدا لاحتمال ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة. وتمثل هذه الخطوة مرحلة مهمة في مسار تطور البورصة وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار العالمية.
2: في عالم الاقتصاد هناك مؤشرات أعمق ترسم ثقة المستثمر العالمي وجاهزية السوق للانفتاح على حركة رؤوس الأموال العالمية واستقطابها. ومن مسقط حيث تتسع ملامح المنظومة الاقتصادية وتتطور أدواتها، تبرز اليوم محطة جديدة في مسيرة بورصة مسقط بوضعها على قائمة المراقبة لدى فوتسي راسل، خطوة تعكس انتقال السوق إلى مرحلة أكثر تقدما من التقييم الدولي ونافذة أوسع على الأسواق العالمية، ورسالة بأن السوق العماني يواصل بناء مقوماته من التشريعات والبنية الأساسية إلى كفاءة التداول وسهولة دخول المستثمرين الدوليين. فالدخول إلى القائمة يضع السوق محل متابعة وتقييم من قبل المؤسسة قبل ترقية السوق العماني إلى مرحلة أعلى. وتعتمد معايير تصنيف قائمة فوتسي راسل للأسواق على البيئة التنظيمية وكفاءة البنية الأساسية للسوق وآلية التداول والتسوية والحفظ وسهولة دخول وخروج المستثمرين الدوليين وتوفر المعلومات وشفافية السوق، إلى جانب حجم السوق القابل للاستثمار وعدد الأوراق المالية المؤهلة لمؤشراتها. وخلال هذه المرحلة يوضع السوق العماني بصورة أكبر ضمن نطاق متابعة مجتمع الاستثمار الدولي، حيث تبدأ المؤسسات الاستثمارية ومديرو الأصول في متابعة تطورات السوق ومتطلبات الوصول إليه عن كثب. وتهدف بورصة مسقط من الدخول إلى القائمة والوصول إلى تصنيف جديد أن توسع قاعدة الاستثمار الدولي في السوق وتعزيز قدرته على استقطاب رؤوس الأموال وترسيخ دور السوق العماني بوصفه منصة تربط الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان بقاعدة أوسع من المستثمرين حول العالم، منطلقة بورصة مسقط من مستهدفاتها لزيادة جاذبية الشركات المدرجة أمام رؤوس الأموال المؤسسية.
0: شارك مجلس الشورى في أعمال الجمعية العامة 53 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة أروشا بجمهورية تنزانيا الاتحادية. وأكد معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في كلمة ألقاها خلال الاجتماع أن مناقشة موضوع تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الشمولية والثقة وإتاحة الفرصة للجميع يشكل أهمية متزايدة في عالم تتسارع فيه التحولات وتتداخل في فضائه التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والبيئية على نحو يجعل أمن المجتمعات وازدهارها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا صادقا وحوارا بناء ومؤسسات فاعلة وقادرة على الاستجابة للتحديات الراهنة والتطلعات المستقبلية. وقعت سلطنة عمان والجمهورية الإيطالية مذكرة تفاهم في مجال التراث والمتاحف بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. جاء ذلك في إطار زيارة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة إلى إيطاليا، والذي التقى بمعالي أليساندرو جولي وزير الثقافة الإيطالي، وبحث مجالات التعاون المتعلقة بترميم وتحسين إدارة المواقع الأثرية والمباني التاريخية وتبادل المعارض بين المتاحف، بجانب تنفيذ برامج تدريب وإقامات مهنية للكوادر العمانية وتعزيز البحوث الأثرية المشتركة في المواقع البرية وتحت الماء. وإلى الخبر الأخير، حيث عقدت في نيودلهي أعمال الدورة 15 لاجتماع فريق التشاور الاستراتيجي بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، وشهد الاجتماع بحث سبل تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني والنقل البحري واللوجستيات والطاقة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا القنصلية والاتفاقيات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية. ترأس الجانب العماني في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الهندي سعادة السيدة سري بريا رانغانا ثان وكيلة وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وجوازات السفر وشؤون الهنود في الخارج. ختام نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. جاء جلالة السلطان المعظم وجلالة ملك هولندا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية والدولية عبر الوسائل الدبلوماسية. جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة تتويج المنتخب السعودي بكأس الخليج. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو من باكستان إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. هكذا مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم نشرة أخبار التاسعة، كان معكم في تحريرها أحمد بن عبد الله الندابي، في التنفيذ على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وقرأتها لكم أحمد بن سالم الكرباني. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

واعلموا أن الله شديد العقاب.

ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زي

فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام

الهادي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك

0: Sadakallahul azim.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ يونس بن محمد البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمد أبو شادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخيرا، لو كان بالتخير كان المصطفى أسبقنا على التمام والوفاء، ولم يتم أبدا في سفر كيف لنا نقول بالتخير، فمن أتم وهو في حال السفر عليه أن يبدلها قولا شهر، وبعضهم ألزمه يكفرا لأنه خالف ما قد أمر، وقيل قد أسى وما عليه شيء ولكن لا يعود إليه، وذاك أنه أتم اللازم وزاد بعده فكان سالما، وإن يصلي موضع التمام قصرا يكفرن بالإرغام، وذاك إن لم يدرك الإعادة فإن عادها فلا زيادة.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم.
4: آمين.
3: حضرتم؟
4: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخيرا، لو كان بالتخير كان المصطفى أسبقنا على التمام والوفاء، ولم يتم أبدا في سفر كيف لنا نقول بالتخير، فمن أتم وهو في حال السفر عليه أن يبدلها قولا شهر، وبعضهم ألزمه يكفرا لأنه خالف ما قد أمر، وقيل قد أسى وما عليه شيء ولكن لا يعود إليه، وذاك أنه أتم اللازم وزاد بعده فكان سالما، وإن يصلي موضع التمام قصرا يكفرن بالإرغام، وذاك إن لم يدرك الإعادة فإن عادها فلا زيادة، وإن نسيت للصلاة في السفر ثم ذكرتها وأنت في الحضر عليك أن تصلي تماما، وهكذا من نسي الإتمام يصلينها إذا ما ذكر في سفر الصلاة قصر وانبرى، وإن تكون قد فسدت فأبدلا كمثل ما قد لزمتك أولا، وذاك أن الناس تلزمنه في حال ما ذاك فيه ذهنه، ولك ذاك إن تكون قد فسدت فإنها تلزمه كما أتت. هذا هو الفصل الرابع من فصول الباب 16 في صلاة السفر. فصل الرابع، تقدم معكم في هذا الباب 3 فصول. فصل الأول فضل مجيء.
4: نعم.
3: فيش فصل أول؟
4: في
3: الجمع والإفراد. الجمع والإفراد.
5: جابر. نعم.
3: فصل الثاني؟
5: في حد السفر.
3: نعم. حواري.
6: نعم.
3: فصل الثالث؟
6: في الأوطان.
3: في الأوطان. وهذا هو الفصل الرابع في حكم.
5: في حكم القصر.
3: في الحلقة الماضية كملنا الفصل الرابع، الفصل الثالث، وختمناه بأربع فوائد. أليس كذلك؟
5: بلى.
3: من يقول لك الفائدة الأولى؟
5: نعم. وطن أمه كأمه أو يستقل وحده بحكمه.
3: أو يستقل
6: وحده بحكمه.
3: نعم. والفائدة الثانية؟
7: نعم شيخ.
8: نعم فضل.
7: وأمة تتبع للزوج متى سلمها السيد قولا ثبتا، أما إذا أمسكها أو اشترط إمساكها تتبعه هنا فقط.
3: لمن الفائدة الثانية هذه؟
7: نعم. المفصل
3: لمن؟
8: نعم شيخ. الشيخ. للشيخ سالم بن حمود بن شامس السيابي.
3: فائدة الثالثة؟
8: نعم شيخ.
7: نعم شيخ.
9: وإن يكن لنفسه ما وطنا صلى جميع تابعيه وطنا، ثم يصلي القصر بعد ذاك لكل فرض يفعل كذاك، يكون الابتداء بالتمام لأنه أصل وذو إعظام. وقيل إن أبى من التوطين تمردا لكفره المبين، فإنهم يتخذون وطنا من دونه ويجعلوه سكنا.
3: شكرا أحسنت. ما الفائدة هذه؟
9: للشيخ خلفان بن جميل السيد.
3: أي كتاب؟
9: من سلك الذرة.
3: سلك الذرة أحسنت. شكرا. الفائدة الرابعة؟
8: نعم.
6: نعم. وتارة قد يتصور الوطن بدون قصر.
3: وتارة قد يتصور.
6: يتصور الوطن.
3: نعم.
6: بدون قصر قاله من قد فطن كناكح أو مالك.
3: من قد فطن.
6: من قد فطن.
3: نعم.
6: كناكح أو مالك من بلدي دارا فذاك وطن لم يقصد. وقيل لا يكون ذاك وطنا إلا إذا نوى هذه يوطنا.
3: إلا
6: إذا نوى هذه يوطنا.
3: ما كذاك. ما كذاك كبير.
6: إلا إذا نوى به يوطنا.
3: أزيد. طيب. ممكن نقرأ عن الفوائد بعد أن نكمل هذا الفصل. إن شاء الله. وهي واضحة. ما واضحة الفوائد هذه؟
8: واضحة.
3: ما في إشكال. طيب. هذا الفصل الرابع في حكم القصر. حكم القصر النظم ذكر فيه عدة مسائل، سبع مسائل. المسألة الأولى في حكم القصر. المسألة الثانية إذا صلى المسافر تماما ماذا عليه؟ الثالثة من صلى ركعتين وفي الحضر. زين، العكس المسألة الثانية. المسألة الرابعة من نسى صلاة في السفر وذكرها في الحضر كيف يصليها؟ والخامسة من نسي صلاة في الحضر وذكرها في السفر كيف يصليها؟ والمثل الثالثة من فسد عليه صلاة رباعية في الحضر كيف يقويها في السفر؟ والسابعة عكس الثالثة من فسد عليه صلاة رباعية في السفر كيف يقويها في الحضر؟ ما كذلك؟ ما كذا؟
7: نعم.
3: كم مسألة؟
7: سبع
3: مسألة. نعم. في حكم القصر قال وفعله يلزم من قد سفر. قوله وفعله، فعل إيش؟
8: فعل.
3: لا، فعل إيش؟
7: القصر.
3: في حكم القصر وفعله، فعل إيش؟
8: القصر.
3: وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخيرا. من يلزم المسافر كذاك؟ وفعله يلزم ما قد سفر، يلزم المسافر أن يصلي الصلاة الرباعية ركعتين، لأنها فرضت هكذا، فرضت الحضر أربعا وفرضت في السفر ركعتين. فكما أنه ليس له أن يزيد على الأربع في الحضر فليس له أن يزيد على الركعتين في السفر، أليس كذلك؟
8: بلد.
3: نعم هكذا. حين عرفنا أن هيش أن قص الصلاة الرباعية في السفر هيش
8: واجب.
3: واجب. وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخيرا. مش التخير. لو كان بالتخير
8: كان
3: المصطفى أسبقنا على التمام والوفاء ولم يتم أبدا في سفره، كيف لنا نقول بالتخير؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة الرباعية في السفر، فكان يصلي بالمدينة أربع ركعات، فإذا سافر صلى ركعتين حتى يرجع المدينة. وعندكم حديث يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول.
7: نعم
3: فضل.
7: نعم. عن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. رواه البخاري.
3: حيث أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى من يأتي به.
8: نعم شيخ.
7: نعم شيخ.
8: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
10: صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.
3: ركعتين. حديث عمران.
9: نعم.
3: حسين تفضل.
9: عن عمران بن حسين قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة، 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعا فإنا سفر.
3: فإنا سفر. أحسن، شكرا. طيب. مع هذه الأحاديث فعلية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر ركعتين. نعم. ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما كذلك؟ هناك أحاديث قولية كثيرة، من حديث عائشة، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث يعلى بن أبي أمية.
9: ابن أمية.
3: من من؟
9: ابن أمية.
3: ما يذكر حديث عائشة؟
9: نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
3: نعم. تلك حب عباس.
10: نعم.
9: نعم.
10: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المقيم 17 ركعة، وعلى المسافر 11 ركعة، يعني بها الصلوات الخمس. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
3: هكذا. على زين. حديث ابن عمر. نعم.
7: نعم شيخ.
3: نعم.
7: عن جابر بن زيد قال: سأل رجل عبد الله بن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال له عبد الله بن عمر: يا هذا، إن الله قد بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. رواه الربيع بن حبيب.
3: وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. ليش رأيناه يفعل؟
9: يقصر
3: الصلاة الرباعية في السفر. أكذاك؟
9: نعم.
3: حديث عمر.
9: نعم.
3: جعل
9: بن أمية. نعم. جعل بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته.
3: طيب، الناظم هنا ذكر الحكم وذكر الدليل، وكذلك الحكم على أن قص الصلاة الرباعية في السفر واجب، والدليل فعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مع قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني
9: وصلوا.
3: طيب، وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخيرا، لو كان بالتخير كان المصطفى أسبقنا على التمام، أسبقنا على التمام والوفاء. لو كان بالتخير فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان بالتخير كان المصطفى. من مقصود المصطفى؟
9: محمد رسول صلى الله عليه وسلم،
3: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي العربي، خاتم النبيين والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. أؤكد عليكم منه، عندما تعلمون أولادكم علموهم اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، اسم أبيه وجده، حتى يعرفوه معرفة كاملة. لأنك الآن تسألني على كل حال، بعض الأشخاص عندما يقول أشهد أن محمد رسول الله، تقول من محمد؟ بس ما يستطيع إجابك. أولاد طلبة سألهم من محمد، لا يستطيعون، لا يجيبون، لا بد. أنت إذا كنت تحب شخص، يعني تحب أن تعرف شخص من أفعاله وأقواله ونسبه، أليس كذلك؟ لا بد من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي العربي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والمرسلين، وسيد الأولين والآخرين، وأفضل خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم. لو كان بالتخير كان المصطفى أسبقنا على التمام والوفاء، ولم يتم أبدا في سفره، كيف لنا نقول بالتخير؟ طيب، حيث المسألة الثانية، ما حكمها من صلى أربعا في السفر؟ هذا الحكم. قال: فمن أثم وهو في حال السفر عليه أن يبدلها قولا شهر. ها، هذا هو المشهور. وبعضهم ألزمه يكفر لأنه خالف ما قد أمر، وقيل قد أسى وما عليه شيء ولكن لا يعود إليه، وذاك أنه أتم اللازمة وزاد بعده فكان سالما. المشهور على أن عليه قضاء تلك الصلاة، مأمور بأن يصلي ركعتين، يصلي كم؟ 4 ركعات. لو صليت مثلا الصلاة الرباعية الحضر الظهر أو العصر أو العشاء 6 ركعات، صلاتك صحيحة؟
11: لا
3: غير صحيح. وكذلك هي صلاة غير صحيحة. مادام قلنا أن قصر الصلاة الرباعية في السفر واجب، فحيث من صلى 4 في السفر فعليه إعادة الصلاة، فمن أتم وهو في حال السفر عليه أن يبدل تلك الصلاة التي صلاها في السفر 4 ركعات، يبدلها عليها يبدلها. وبعض أهل العلم ألزموا الكفارة، كفارة الصلاة، وسيأتي الكلام على كفارة الصلاة سنذكرها إن شاء الله مع تم الفصل. زين. وبعض أهل العلم قال ليس عليه قضاء ولا كفارة. لماذا؟ لأنه أتى بالواجب. كم الواجب عليه؟
11: ركعتين.
3: وزاد بعد ذلك حيث لم يبقى عليه إلا التسليم، كان زيادة بعد تمام الصلاة ولم ير عليه بدلا. واضحة؟ وقيل قد أسى في فعله وما عليه شيء ولكن لا يعود إليه. لماذا؟ وذاك أنه أتم اللازمة. لازم كم؟
6: ركعتين.
3: وزاد بعده بعده بعد اللازم وزاد بعده فكان سالما. لكن يبحث في هذا على أنه عندما دخل في الصلاة لم ينوي ركعتين وإنما نوى كم؟
11: 4 ركعات.
3: وكذلك هذا واضح واضح
11: واضح.
3: زيد ننتقل للمسألة الثالثة. قال وإن يصلي موضع التمام قصرا يكفرن بالإرغام، وذاك إلا بدرك الإعادة، فإن عادها فلا زيادة. إذا صلى في الحضر ركعتين يستوي؟
11: ما يستوي.
3: إذا صلى في الحضر ركعتين لكن الحال دي أول شيء عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا لأن لم يصلي. بعد ذلك عليه إعادة تلك الصلاة التي صلاها. زين. وعليه الكفارة المغلظة، كفارة الصلاة. والكفارة من كفارة الصلاة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد ذلك. زين. هذا زين. نقل فمن أتمه في حال السفر عليه أن يبدلها قول الشهر، عليه أن يبدلها يعبر بالبدل. وكذلك وبعد ذلك وبعضهم ألزمه يكفر زين لأنه خالف ما قد أمر، وقيل قال سوى ما عليه شيء ولكن لا يعود إليه. زين. ويصلي موضع التمام قصر يكفرن بالإرغام ولكن إلا بذكر الإعادة. هناك عندكم أداء وعندكم قضاء وعندكم إعادة. الفرق بين هذه الثلاثة وفعلها في وقتها أداء، وبعد وقتها
6: هو
3: القضاء. وإن يكون في الوقت لكن لخلل في فعله السابق كان ذا البلد فهو إعادة لما قد فعل، حكمه كما يصلي أولا. من فعلك الفرض ابتداء في وقته مسمى
6: أداء.
3: طيب فعلك الشيء بعد وقته استدراكا مسمى
11: قضى،
3: ويعبر عنه بإيش؟ بالبدل. يعبر عن القضى بإيش؟ بالبدل. كثير ما تقولون عليه البدل عليه البدل عليه البدل. المقصود بالبدل إيش؟ القضى، قضاء الصلاة بعد وقتها. طيب فإذا مثلا أدى مثلا الصلاة مثلا في وقتها وقع فيها خلل، زين، أراد أن يأتي بها في وقتها مرة ثانية، ما يتسمى؟
11: إعادة.
3: الإعادة هي إيش؟ فعل الشيء في وقته، زين، لخلل وقع في الفعل السابق. إعادة. أدى، زين، يليه بعد إعادة، يليه بعد إيش؟ بعد الوقت قضى. والنبي قال وذاك إن لم يدرك الإعادة فإن عادها فلا زيادة. صلى ركعتين مثلا في الحضر، زين، وبعد ذلك الحال دارك وأعاد تلك الصلاة في وقتها، هل عليه كفارة؟
12: لا،
3: لأنه أتى بها في وقتها. كفارة الصلاة قلنا لكم سيأتي الكلام عليها بعد بعد نكمل المسائل. زين؟
13: إن شاء الله.
3: طيب، ما المسألة الرابعة؟ كم مسألة ذكرنا الآن؟
6: ثلاث مسائل.
3: ذكرنا ثلاث مسائل. مسألة الرابعة، وإن نسيت للصلاة في السفر ثم ذكرتها وأنت في الحضر عليك أن تصلي تماما، هي الرابعة. وخامسة، وهكذا من نسي إتماما يصلينها إذا ما ذكر في سفر صلاة قصر وانبراء. إذا نسيت صلاة رباعية في السفر زين وذكرتها في الحضر، لو ذكرتها في السفر ماشي إشكال، كم تصليها؟ لكن نسيتها في السفر وذكرتها في الحضر نصليها أربع ركعات. زين. والمسألة الخامسة، إذا نسيتها في الحضر وذكرتها في السفر كيف تصليها؟
6: ركعتين.
3: تصليها ركعتين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. من يصليها متى يذكرها؟ ذكرها في الحضر صلاها أربعة، ذكرها في السفر صلاها ركعتين. في الوقت هذاك واجبت عليه، فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. انتبهوا، فذلك وقتها إذا كان الوقت إيش؟ إذا كان الوقت يجوز فيه الصلاة. أما إذا تذكرها أو استيقى من نومه في وقت ينهى عن الصلاة فيه ما يصلي وقته، ما كذلك؟ هذا ينبغي التنبيه عليها. كثير من الناس يعني عندما يقومون من النوم عند طلوع قارب من الشمس يصلون في ذلك الوقت، يعني عند طلوع قارب من الشمس هم يصلون لأي شيء، يقولون من نام عن صلاة أو نسيها ويصليها إذا ذكرها. لا، صليها إذا ذكرها إذا كان في وقت تجوز في الصلاة، لكن ذلك الوقت وقت تجوز في الصلاة. أما إذا كان ذلك الوقت وقت ينهى عن الصلاة فيه يأخرها. مثلا لو نام عن صلاة الفجر واستيقى عند طلوع قرن من الشمس، زين، توضأ عندما أراد أن يصلي عرف أنك حين طلوع قرن من الشمس ما يصلي حين حتى ترتفع قدر قام قدر ستة أذرع، قدر ستة أشباع. فيش الدليل؟ حديث عقبة بن عامر، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بأزرق حتى أكمله، حتى ترتفع، وارتفاعها حدد بكم؟ ستة أشباع، ما كذلك؟ وكذلك لو نسي صلاة أيضا وذكرها في وقت استواء الشمس في السماء زين، أو تذكرها في عند غروب قرن من الشمس يؤخرها حتى يزول، حتى يزول المانع. واضحة؟
13: واضح.
3: نعم. طيب، إيش المسألة؟ من نسي صلاة في السفر ذكرها في الحضر كم يصليها؟
6: أربع ركعات،
3: لأن ذاك وقتها. ومن نسي صلاة في الحضر ذكرها في السفر يصليها ركعتين وذلك وقتها، ما كذلك؟
13: نعم.
3: ثم بعد ذلك نوم ذكر المسألة الثالثة والسابعة، قال: وإن تكون قد فسدت، وإن تكون قد فسدت فأبدلها. الكلام في الصلاة الرباعية الآن، ما كذلك؟
13: كذا.
3: أما الصلاة الثلاث ركعات وصلاة الفجر ما في إشكال. إذا فسدت عليك صلاة المغرب مثلا تقويها، تقوي ثلاث ركعات سواء في الحضر أو في السفر، ما كذلك؟ إذا نسيت مسمى فريضة المغرب وذكرتها في الحضر أو في السفر كم هي؟ ثلاث ركعات، أليس كذلك؟
6: بلى.
3: لو نسيت فريضة الفجر تأتي بها في الحضر أو في السفر كم؟ ركعتين. هذا الكلام الآن في رباعية. قال: وإن تكون قد فسدت، إيش هي دي؟ الصلاة الرباعية. وإن تكون قد فسدت فأبدلا كمثل ما قد لزمتك أولا، كمثل ما قد لزمتك أولا. هنا مسألتان، يعني فسدت عليك صلاة رباعية في الحضر، طيب أردت أن تقويها في السفر كم تقويها؟
6: أربع ركعات.
3: أربع ركعات، هي ما تقويها أربع ركعات سواء كان في الحضر أو في السفر، ما كذلك؟ وإذا فسد عليك الصلاة في السفر على المثل السابع، إذا فسد عليك الصلاة في السفر كيف تقضيها؟
12: ركعتين،
3: سواء كان في الحضر أو في السفر. قال وإن تكون خلف فسدت فأبدل كمثل ما قد لزمتك أولا. لماذا ذكر؟ قال وذاك أن الناس تلزمنه في حال ما أدرك فيه ذهنه، ولا كذاك إن تكون قد فسدت فإنها تلزمه كما أتت كما هي. ما كذاك؟
12: لا.
3: ما الخلاصة؟ الخلاصة من نسي صلاة رباعية في السفر وذكر في الحضر صلاها
7: أربع ركعات.
3: من نسي صلاة رباعية في الحضر وذكر في السفر
7: ركعتين
3: صلى ركعتين. نعم. من فسدت عليه صلاة رباعية في الحضر قضاها
7: أربع
3: ركعات، سواء كان في الحضر أو في السفر. من فسدت عليه صلاة رباعية في السفر قضاها
7: ركعتين،
3: سواء كان في الحضر أو في السفر. نعم. يسألك السائل كيف يصليها الناس إذا نسي صلاة رباعية في الحضر يقضيها في السفر ركعتين، وهنا تقول إذا فسدت عليه صلاة في الحضر يقضيها في السفر أربع ركعات، لأن الناس وجبت عليه متى؟ عندما يذكر. من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها، وذلك وقتها. وذلك أن الناس تلزمنه في حال ما ذاك فيه ذهنه، ولا كذاك من عليه فسدت فإنها تلزمه كما أتت. ختم النظم هذا البيت، قال وبتمام هذه الأحكام يتم باب القصر والتمام. منتهى الفصول الأربعة. هذاك الحال كما عرفتم أن باب ساز عجل باب صلاة السفر ذكر فيه أربعة فصول. طيب الوقت انتهى الآن، بقي معنا وقفات يعني مناقشة، وربما لكن نذكر يعني الكفارة أيضا، كفارة الصلاة، في ثبوت كفارة الصلاة وما هي كفارة الصلاة وقيل فيها وهل متفق عليها، ممكن إن شاء الله نذكر ذلك في الحلقة الآتية. زين هكذا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثوابنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف على السمت الجميل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم جل جلاله، وتجلى في الآفاق جماله، وعز جانبه، وفاضت في العالمين مواهبه. هويتنا على هذه الرحاب المباركة من الحقائق القائمة على عمق الإيمان، ظاهرة بجلاء في سمت الفرد وسلوكه وخلقه وتعامله. والهوية الإيمانية تعطي صاحبها بوصلته في حياته، وتحدد انتماءه، وتظهر مبادئه، وتلك القيم الثابتة التي لا تتغير مهما تغيرت الأحداث أو تقلب الزمن. وليست الهوية شعارات ترفع، والسمت الصالح عنوان تظهر به الهوية، هدي مستنير، ووقار وسكينة، وأدب في التعامل مع الناس والمواقف والأحداث، تعكس ما وقر في القلب من إيمان، وما سكن في النفس واستقر من طهارة ونقاء وصدق ووفاء. يظهر بها صاحبها متواضعا عزيز النفس، ذا صلابة وثبات ووعي. والأخلاق هي جوهر الهوية، إنها المعيار الواقعي والاعتبار العملي لصدقها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هكذا اختصر النبي عليه الصلاة والسلام رسالته العظيمة. إن الأثر الفعلي للإيمان الراسخ يراه الناس في صدق الفرد وأمانته، وحلمه ورحمته، ورفقه وحسن صلته، وصبره وسمو همته. وكلما ترسخت عقيدته وقويت، تنامت محاسن أخلاقه، وأصبح بين الناس فيض نفع وواحة أمان. وما نراه مما يثلق الصدر من التمسك بهويتنا الأصيلة والمحافظة على السمت والأخلاق في عصرنا الحافل بالتحديات، هي مجاهدة إيمانية راقية. ومن جسد هذه القيم كان سفير صدق لدينه، ومرآة مشرقة لأهله، وشاهدا حيا على قيم بلاده. على السمت الجميل أضاء برا، كريما يرتجي في السعي أجرا، يزين كل ميدان بهدي ينير كأنما عاينت فجرا، تدرع بالتقى ومضى أبيا، ويصنع كل يوم حل برا. فهيا بنا لله ربنا، الذي جعل الصباح هبة تشرق معها الآمال، وتبعث النفوس إلى صالحات الأعمال. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن

0: بذنبك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 36 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله جل وعز: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم جملة فعلية عطفت على ما قبلها من الجمل التي تضمنت أوامر ونواهي، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقف الأصل تقف، قفا يقف، فهو فعل معتل الآخر، ولذلك علامة جزمه حذف حرف العلة، فنقول في الإعراب: تقف فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ولا تقف ما ليس لك به علم. ما يجوز أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام: ولا تقف الذي ليس لك به علم، ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام: ولا تقف شيئا ليس لك به علم، ونعربها ابتداء على أنها اسم موصول، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وصلة الموصول ليس لك به علم، وقد صدرت صلة الموصول بليس، وهي من أخوات كان، والمشهور فيها أنها فعل خلافا لمن ذهب إلى حرفيتها، واشتهر القول بحرفيتها عن أبي علي الفارسي، وقد نص على ذلك في جملة من كتبه، وتابعه قوم على هذا القول. والمشهور أن ليس فعل، وعليه الأئمة المتقدمون: ليس فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني ليس، وهما اسمها وخبرها. لك جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور لك في محل نصب خبر ليس، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير: كائنا لك أو يكون لك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. به جار ومجرور أيضا. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور به يجوز أن يكون حالا، وصاحب الحال هو كلمة علم، وكلمة علم وإن كانت نكرة إلا أنها تأخرت عن الحال وتقدمت الحال على صاحبها، وبذلك لا يكون هناك لبس بين الصفة والحال، فالصفة من حيث الإعراب لا من حيث المعنى تكون بعد الموصوف لا قبله، فتعين أن هذا المتقدم حال لا صفة، وعلى هذا نقول الجار والمجرور به في محل نصب حال، ويكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا به أو التقدير يكون به، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر وهو الباء أن يكون متعلقا بكلمة علم، فإن كلمة علم مصدر وإن سمي به، والمصدر من المشتقات أو هو أصل المشتقات، كما تذهب إلى ذلك جماعة من النحاة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وكلمة علم، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة علم، علم به. علم اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة المكونة من ليس واسمها وخبرها ليس لك به علم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وعند من يقول إن لها محلا من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فهي في محل نصب، لأن الاسم الموصول في هذا الموضع في محل نصب. ويجوز فيما على ما تقدم أن تكون نكرة موصوفة، والمعنى ولا تقف شيئا ليس لك به علم. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل تقف، والجملة الواقعة بعدها ليس لك به علم في محل نصب صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. والجملة الفعلية لا تقف ما ليس لك به علم لا محل لها من الإعراب، لأنها عطفت على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من الوقوف عند كلمة تقف ولا تقف، فهذه الكلمة يدور معناها حول التتبع، والمراد بالتتبع هنا هو التتبع الممنوع، وقد تكون على معنى آخر نذكره فيما ننقله عن أئمة العربية المتقدمين وأئمة التفسير. وقفوته به قفوا وأقفيته إذا آثرته به، والاسم القفاوة، وفلان قفي بفلان إذا كان له مكرما، ويقتفي به أي يكرمه، وهو مقتف به أي ذو لطف وبر به. وهذا المعنى هو المعنى الإيجابي لهذه الكلمة، وهي كلمة قفا، إلا أن لها معنى آخر وهو معنى سلبي، وهو المراد في هذا الموضع من القرآن الكريم، لأنه ورد في سياق النفي، بل ورد في سياق النهي، والنهي من النفي الحكمي. جاء في كتاب العين والقفو مصدر قولك قفا يقفو، وهو أن يتبع شيئا، وقفوته أقفوه قفوا، وتقفيته أي اتبعته. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، فليس للإنسان أن يتبع فيتحدث في شيء ليس له به علم. وقفوته قذفته بالريبة. وفي الحديث من قفى مؤمنا بما ليس فيه وقفه الله في ردغة الخبال أي قذفه، والقفا مؤخر العنق، وهذا هو المعنى السلبي لهذه الجملة الذي وقع عنه النهي في القرآن. فقد يكون المراد أن يتتبع الرجل أو أن يتتبع الإنسان عورة أخيه الإنسان بقصد الوقوف عند عيبه وقذفه به أو ورميه به والعياذ بالله. وقد تقدم ذكر المعنى السلبي، بل ذكر المعنى الإيجابي لهذه الكلمة، فعلى هذا تكون هذه الكلمة من الأضداد كما يقال. والأضداد كلمة ترد بمعنيين متقابلين أو متضادين، والمعنى الإيجابي جاء فيه عن الخليل: وقفوته به قفوا وأقفيته به إذا آثرته به، والاسم القفاوة، وفلان قفي بفلان إذا كان له مكرما ويقتفي به أي يكرمه، وهو مكتف به أي ذو لطف وبر به. قال أي الشاعر: وغيب عني إذ فقدت مكانهم تلطف كف برة واقتفاؤها. وقفي السكن هو ضيف أهل البيت في موضع مقفو. قال: ليس بأسفى ولا أقفى ولا سغل يسقى دواء قفي السكن مربوبي. فعلى هذا تكون هذه الكلمة بهذين المعنيين. ونجد كلاما حول هذه الكلمة أيضا، وهي كلمة قفا في الجمهرة. وقد تقدم أن المتأخرين غالبا لا يخرجون عن الكلام الذي ذكره صاحب العين، فعنه تؤخذ العربية، فهو المتقدم في هذا الشأن. جاء في الجمهرة لابن دريد: وقفوت الرجل إذا اتبعته، وقفوته إذا قذفته بفجور، وهذه قفوتي أي تهمتي أو تهمتي، وهو من قول الله جل وعز: ولا تقف ما ليس لك به علم. وفلان قفوتي أي خيرتي، من قولهم: اقتفيت الشيء أي اخترته، فكأنه من الأضداد، أي كأن هذا اللفظ من الأضداد، بحيث تكون هناك كلمة تأتي بمعنيين متقابلين أو بمعنيين متضادين. والخلاصة من كلام هذين العلمين أن القفو هو التتبع، والمراد بالتتبع هنا التتبع المذموم، بحيث يقصد فاعل ذلك أن يقف على شأن من شؤون ذلك الإنسان أو من عيوبه، بحيث يقذفه بها بعد ذلك ويرميه بها أو يرميه بالفجور. ومن جهة أخرى، فإن هذه الكلمة لها معنى آخر، وهو معنى إيجابي نقلناه من العين ونقلناه من الجمهرة أيضا. وفي هذه الكلمة كلام واسع في الإبانة، نذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى

بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب

التراب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه،

ينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق

حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور بصائر العارفين وطهر سرائر المخلصين وأقام الحق على أيدي عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على أزكى الناس سيرة وأصفاهم سريرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا عن الأمور التي تسبق عقد الزواج، الأمور التي تهيئ للزواج من استخارة واستشارة ومن تصحيح لمعايير اختيار شريك الحياة. سكن الروح. وفي هذا اللقاء بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن الأمور التي ينبغي أن تكون ماثلة في أذهان كلا الزوجين عند قيام رابطة الزوجية. أولا، ينبغي لكل من الزوج والزوجة أن يعلم أن الحياة الزوجية قائمة على مبدأ فيه خياران لا ثالث لهما. المبدأ هذا بينه القرآن الكريم في قول المولى جل وعلا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. حتى أن بعض العلماء كما سوف يأتي فسر قول الله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، بأن الميثاق الغليظ هو هذا الأمر، إما الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان. هذا المبدأ أيها الإخوة والأخوات يجعل الزوج والزوجة دائما يفكران في إحسان العلاقة الزوجية واستمرارية العلاقة الزوجية دائما بالمعروف وبحسن العشرة، وألا يكون هناك خيار ثالث وهو الإمساك على ضرر وعلى حياة فيها من النكد والشدة. فمن شاء أن ينعم بهذا الرباط المقدس الذي أسس في الأساس، أسس هذا الرباط على إقامة حدود الله تعالى وتحقيق غايات الزواج، فليعلم من أراد أن ينعم بهذا الرباط المقدس فليعلم أن أمامه هذين الخيارين: إما أن يؤدي أمانة الله تعالى التي ائتمنه عليها، وأن يؤدي حق الله تعالى في شريك حياته. إذا كان يريد أن يطالب بحقوقه فليؤدي الواجبات التي عليه، فإما أن يؤدي الأمانة التي ائتمنه الله تعالى عليها في شريك حياته مستعينا بالله تعالى، والله تعالى قد وعد من استعان به ومن اتخذ سبيل الرشاد وعده بأن ييسر له السبل. المولى جل وعلا وعد من صدق النية وأحسن العمل وجاهد وأخذ بالأسباب بأن يهيئ له الأسباب ويفتح له السبل. فالمولى جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أخي الكريم، أختي الكريمة، لنتأمل هذه الآية العظيمة التي فيها من التأكيد الشيء العظيم، من تأكيد تيسير الله سبحانه وتعالى في من جاهد وطلب الخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللام تفيد التأكيد، النون في قوله تعالى لنهدينهم، النون المشددة هي نون التوكيد. ثم ذكر هداية المولى جل وعلا لعباده، قال نهدينهم سبلنا، صيغة الجمع، لم يقل سبيلنا وإنما قال سبلنا، ثم أضاف هذه السبل للذات العلية للمولى جل وعلا. لنهدينهم سبلنا، ليس سبيلا واحدة وإنما هي سبل، يهدي المولى جل وعلا عباده المجاهدين لهذه السبل. وإن الله لمع المحسنين، ثم أكد معيته سبحانه وتعالى لمن كان محسنا من عباده. المولى جل وعلا يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. مع صدق النية وحسن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى ييسر الله تعالى السبل ويتيح الحلول لمن كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى. وهذا قيام الأمانة، القيام بأمانة الله سبحانه وتعالى في الزواج يتحقق عندما يحرص كل من الزوجين على إسعاد صاحبه وعلى إقامة حدود الله تعالى. حدود الله سبحانه وتعالى التي في كثير من الأحيان نذكرها في سياق الزواج هي التي ذكرها المولى جل وعلا عندما قال: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. حدود الله، ما هي حدود الله؟ بعض المفسرين قال: حدود الله أي فيما يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشرة. إذن إحسان العشرة والإحسان إلى شريك الحياة من حدود الله تعالى، التي في الأساس أراد المولى جل وعلا أن تقام هذه الحدود في رباط الزواج. فإذا لم يتحقق ذلك، إذا كان الرجل أو المرأة لا يريد أن يحقق هذا، إذا لم يتحقق هذا المعنى الرائع الرائق في رباط الزوجية، فلا معنى لجعل الحياة ميدانا للحياة العكرة، لا معنى أن يجعل الإنسان حياته نكدا. الحياة العكرة التي تجعل الإنسان في دوامة البؤس، في ظلام الحزن، هنا ينبغي أن يصارح كل منهما الآخر في تحديد الخيار الذي يقيم حدود الله، هل الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، كل ذلك حذرا من أن يعصي الإنسان ربه بالإساءة إلى زوجته إذا كان طبعا هو الزوج، أو أن تعصي المرأة المولى جل وعلا بالإساءة إلى زوجها. فعندما تتعذر كل الحلول ويستفرغ الوسع ويبحث عن جميع السبل ولا يمكن هنالك جمع بين هذين الطرفين، يكون هنالك التسريح بإحسان حتى لا تتعدى حقوق المولى جل وعلا ولا تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. التسريح بإحسان يكون لأن العيش في النكد وضياع الحقوق عرضة لتسلط الشيطان على الزوجين، فهو يغري بالتشفي والعداوة والانتقام، يصبح كل طرف منهما يسعى للانتقام والتشفي أن يشفي هذا الغيظ الذي في قلبه تجاه صاحبه، فتبقى الحياة حياة انتقام وحياة بحث عن المثالب والسلبيات في الطرف الآخر، وهذا مما يجعل الوسط وسطا مهيئا للمعاصي والعياذ بالله. سكن الروح. كما يغري بالخيانة الزوجية، الوسط أو الحياة الزوجية التي يكون فيها النكد ويكون فيها التشفي والانتقام والعياذ بالله بين الرجل وزوجته، هذا الوضع يغري بالخيانة الزوجية ويستغل ضعف الحالة النفسية والانهزامية العاطفية والتعطش العاطفي لتسويغ المعاصي. الشيطان يستغل هذه الحالة النفسية، هذه الانهزامية العاطفية التي تسيطر على الزوجين أو على أحدهما، يستغل هذا التعطش العاطفي لتسويغ المعاصي بدعوى تقصير الزوج أو تقصير الزوجة. طبعا هذا كما قلنا من إغواء الشيطان. في بعض الأحيان يوسوس له بتبرير المعصية، يقول: طالما أن شريك حياتي مقصر في حقي، طالما أن شريك حياتي لا يلبي لهذه الحاجات النفسية والعاطفية، فهو يجعل له عذرا، وليس بعذر في الواقع، يجعل له عذرا ويوهمه بأن هذا عذر في الخيانة الزوجية طالما أن شريك حياته مقصر في حقه. فهل ذلك يعد عذرا في أن يعرض الإنسان نفسه لمقت الله تعالى وغضبه؟ كلا، ليس ذلك عذرا. إذن يحذر الإنسان من مزالق الشيطان التي يهون بها المعاصي بمثل هذه التبريرات. فالعاقل طبيب نفسه، لا يعرض نفسه لمعصية أو لابتلاء أو لأمر قد يجعله يعصي الله سبحانه وتعالى. يعلم ما الوضع الذي يقيم فيه حدود الله سبحانه وتعالى ويتبعه. هذه الحياة كما قلنا وحذرنا منها عندما
لا توجد هنالك سبل للإبقاء على رباط الزوجية إذا وجد هذا الصراع بين الزوجين ولم يحل هذا الأمر إما بإمساك بمعروف أو بتسريح بإحسان، يحول الحياة إلى سعير لا يطاق، وهذا السعير يتأثر منه حتى الأبناء. إذا جئنا إلى الأولاد غالبا ما يكونون ضحايا لهذا التفكك الأسري، ويكونون ضحايا لضياع التربية وعدم وضوح القيم والمبادئ في ظل صراع الأبوين. فهو لا يدري، الطفل لا يدري هل يميل إلى الأب أو يميل إلى الأم. عندما يجد الصراع يوميا والحرب مستعرة بين أبيه وأمه، لا يدري هل يميل إلى أمه أو إلى أبيه، قد لا يدري من منهما على حق ومن منهما على باطل، فيجعل ذلك سيئا جدا للتربية، فضلا عما ينتج عن ذلك من تعطل الطاقات واستنزاف الجهد. كيف يكون هنالك تعطل للطاقات واستنزاف الجهد؟ كل من الزوجين يحيا حياة الخواء النفسي والعاطفي، كلما ارتد إلى بيته بدأ معه مسلسل البؤس. الزوج يرجع إلى بيته دون أن يكون لديه ما يلبي حاجاته النفسية والعاطفية، ولذلك هذا الوضع يعطل الطاقات ويجعل النفس مثبطة عن العمل والعطاء. ومن هنا حرم الإسلام الإمساك مع هذه الحالة النفسية المزرية، فالحل يكون التسريح بإحسان حتى يكون حدود الله سبحانه وتعالى قائمة بين الزوجين، إما بالإمساك بمعروف وإما بالتسريح بإحسان. سكن الروح. سوف نتحدث بإذن الله تعالى في اللقاء القادم عن لفتة عظيمة جاء بها القرآن الكريم في قول المولى جل وعلا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهطري. سكن الروح
1: أسعى إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروح تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.